0: شنو المخاطر اللي ممكن انها تنتج؟
1: يعني مخاطر ديال الماء هو انها نذكروا انه الهضم بالنسبه للطفل في هذه السن المبكره كيحتاج الماء يعني ديال المعدني او ماء اللي هو كيكون تريتي يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
0: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبه للرضاعه للام؟
1: سؤال جميل، لان الامهات بعض الامهات للاسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا ان الرضاعه فيها الجانب سلبي اكثر من ايجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن راه خطأ، لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع للأصل الطبيعي. وحاجة تانية هو أن التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولادة، في حماية كبيرة لصحة الأم ولحياة الأم في الدقائق أو الساعات أو الأيام الأولى. وكذلك بالنسبة للبريفونسون أو الوقاية المستقبلية من أمراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
0: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
1: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصرية، يعني في بضع ساعات، مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية. هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميهم بالفرنسية إيمونو سوبريسور، أو أدوية النساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعض منها كيمنع الرضاعة. غالبا بسيط يعني هاد جوج أو ثلاثة الحوايج. أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف. واحد النقطة مهمة هي من سواج، وهذه كتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي فايتين دايرين جراحة صغيرية أو تكبيرية للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
0: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
1: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالة خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كان نساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
0: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
1: شكرا لكم.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحتلف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
3: ريم راديو.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هاد الفئة العمرية بالنسبة لهم هاد الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هادشي المطالعة، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا ان عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 29 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: الأخبار.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المولدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يرم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
4: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
5: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
3: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يدعو لتسريع توحيد القيادة والعقيدة العسكرية في البلاد. الكوت ديفوار ترصد استثمارات بقيمة 4.38 مليار أورو لإدماج المهني وريادة الأعمال لفائدة شبابها. رواندا تراهن على الابتكار الغذائي لرفع صادراتها الزراعية إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2035. أهلا بكم من جديد. مستهل جولتنا الإفريقية من ليبيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد بيبا في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، مشددا على ضرورة بناء عقيدة عسكرية موحدة تشمل القيادة والقرار في وقت تتسارع فيه التحركات الدولية لدعم مسار توحيد الجيش الليبي وضمان سيادة البلاد. نبقى في التفاصيل مع لبنى شفيق.
2: في تصريحات له أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، مشددا على أن مهمة الجيش ليست صنع الحكومات بل حماية حدود الوطن وسيادته وضمان أمن مواطنه. وتأتي تصريحات الدبيبة بعد أن برزت في الفترة الأخيرة جهود أمريكية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا بين شرق وغرب البلاد. كان من بين أحدث فصولها مباحثات أجراها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية. وفي وقت سابق أفادت المنصة التواصلية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية حكومتنا بأن مباحثات المسؤول الليبي مع كل من مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي ونائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا همت تعزيز الشراكة العسكرية والأمنية مع واشنطن وآليات دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. وكان مسعد بولس قد تحدث في منتصف يونيو الماضي عن وجود مبادرة أمريكية خاصة بليبيا دون الكشف عن تفاصيلها، قبل أن يوضح في تغريدة على موقع إكس أنها تستند إلى خطوات تدريجية اتخذتها الولايات المتحدة مع الأطراف الليبية منذ يوليوز 2025، وأسفرت عن إحراز تقدم في مسار التوحيد.
6: السلطات الإيفوارية تستعد لتنفيذ البرنامج الحكومي للشباب للفترة 2026-2030، والذي يستهدف نحو 5.3 ملايين شاب بميزانية إجمالية تبلغ 4.38 مليار أورو، وفق ما أفاد به مصدر رسمي في أبيجان. هذه المبادرة ترتكز على 3 محاور استراتيجية تتمثل في تسريع التكوين والإدماج المهني وريادة الأعمال لدى الشباب وتعزيز المشاركة المواطنة والأخلاقيات الاجتماعية وتحسين ظروف تفتح ورفاهية الشباب. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. منظمة العفو الدولية أكدت أن حقوق ملايين النساء التي كرسها دستور جنوب إفريقيا ما تزال غير متحققة بالكامل، رغم مرور أكثر من 3 عقود على نهاية نظام الميز العنصري بالبلاد. الصحافة المحلية نقلت عن المتحدثة باسم المنظمة في جنوب إفريقيا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أن الحقوق الدستورية في الكرامة والسلامة والخدمات الأساسية ما تزال غائبة عن ملايين الفتيات، داعية الحكومة إلى تعزيز المساءلة وتحسين الخدمات ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تواصل تعريض النساء للخطر. نختم من رواندا التي تراهن على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي للفترة بين 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30,000 منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم من على التكنولوجيا والبحث العلمي. هذه هي الاستراتيجية تسعى إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة، مع التركيز على اعتماد تقنيات الانتاج الحديثة والابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية وتطوير سلاسل القيمة.

0: الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو.
1: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
2: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
3: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبعا الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر. أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
1: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
4: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
1: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
5: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 غشت الجاري بالتراث اللامع.

0: آذار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
1: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026. هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار. إذن هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
2: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكندير واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحلة مزيانة، لا السادة الباردية كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا أننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الإصلاحات باش تمر عروض التبوريدة في أحسن الظروف.
0: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
7: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا واحد 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
6: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات، من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
8: سمعت بأن كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
9: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
6: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
5: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية

0: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسناني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
3: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شوي شوي. شجعوني أهلي، الناس ديولي، أصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجة، كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع، كنكتشف وكنصنع. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
2: بهذه المناسبة أبرز الصانع دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمة لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمة، وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوبيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الودايا الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأوركسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة والمجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني. أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد مروية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. تعزيز للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
2: هاد القافلة هادي اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هاد المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هادي خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
1: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات، من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
3: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاو لنا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
4: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
1: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم. من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحتلف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا، وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
6: ريم راديو.
1: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المولدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يرم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة فضلا عن أنشطة ثقافية.
9: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
10: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
1: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
6: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
12: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبة الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
11: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
13: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026. هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى هو فوت كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار. اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
14: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
11: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريد التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
15: إن غميزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو
5: أخبار المغرب والعالم.
1: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أورش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
6: راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. العزلة الاجتماعية من الظواهر الإنسانية اللي كتزاد انتشارا في العصر الحديث، رغم التقدم الكبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ويقصد بالعزلة الاجتماعية ضعف العلاقات الاجتماعية أو انقطاعها ما بين الفرد والمحيط دياله، سواء كان بإرادته أو نتيجة ظروف خارجة على إرادته. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، محتاج للتواصل والتفاعل مع الآخرين حتى يحقق التوازن النفسي والعاطفي والاجتماعي، وملي كيفقد هذا التواصل أو كيضعف كتظهر آثار سلبية كتمس الفرد والأسرة والمجتمع. لذلك صبحت العزلة الاجتماعية من القضايا اللي كتحظى باهتمام علماء النفس والاجتماع وصناع القرار، لما لها من انعكاسات على جودة الحياة والصحة النفسية والتنمية الاجتماعية. والعزلة الاجتماعية كتعدد الأسباب ديالها وكتختلف باختلاف الظروف الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ديال كل فرد. من أهمها التطور التكنولوجي المفرط، بحيث أدى الاعتماد الكبير على الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي لتقليل فعل التواصل المباشر بين الأفراد، وصبحوا الكثير من الأفراد كيقضيوا ساعات طويلة أمام الشاشات على حساب اللقاءات العائلية والاجتماعية. ورغم أن هذه الوسائل كتهدف لتقريب المسافات، فاستخدامها المفرط يقدر يؤدي لشعور الفرد بالوحدة والعزلة على المحيط دياله. وحتى المشاكل النفسية كتعتبر من أبرز أسباب العزلة الاجتماعية، بحال الاكتئاب والقلق الاجتماعي والخوف من التعامل مع الآخرين. فالفرد اللي كيعاني من هذه الاضطرابات يقدر يتجنب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو تكوين علاقات، وهذا الأمر كيزيد من العزلة دياله وكيأثر على صحته النفسية. ومن الأسباب أيضا ديال هذه العزلة التفكك الأسري وضعف الروابط العائلية، لأن الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو غياب الحوار والتفاهم بين أفرادها كتؤدي لشعور الفرد بعدم الانتماء وبغياب الراحة النفسية، وكيلجأ للانسحاب من الحياة الاجتماعية كرد فعل دياله. والظروف الاقتصادية هي الأخرى كتلعب دور مهم في ظهور العزلة الاجتماعية، بحيث يمكن تؤدي البطالة أو الهشاشة لفقدان الثقة بالنفس وتقليل فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وهذا يقدر يدفع بعض الأفراد للابتعاد على البيئة الاجتماعية. وحتى بعض المراحل العمرية ديال الفرد ممكن تكون سبب زيادة احتمالات العزلة، خاصة عند كبار السن اللي كيفقدوا أصدقاء لهم أو ما كيبقاوش يمارسوا أي نشاط. وحتى بالنسبة للأفراد اللي مصابين بأمراض مزمنة، لأنهم يقدروا يلقوا صعوبة في الاندماج في المجتمع. وما يمكنش إغفال تأثير بعض الأزمات بحال ظهور بعض الأوبئة اللي تقدر تفرض التباعد الاجتماعي لفترات طويلة، بحال اللي وقع مثلا في كورونا، وكتأدي هاد الأزمات لضعف العلاقات الإنسانية وكتزيد من الشعور بالوحدة. والعزلة الاجتماعية عندها آثار متعددة، كتمس الجوانب النفسية والجسدية والاجتماعية ديال الفرد، فعلى المستوى النفسي كتزيد من الشعور بالوحدة والحزن، وتقدر تطور القلق مزمن، ويشعر الفرد المعزول بأنه غير مرغوب فيه أو غير قادر على بناء علاقات ناجحة، وهذا كينعكس سلبا على تقديره لذاته. أما من الناحية الصحية، تبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن العزلة الاجتماعية كترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة واضطرابات النوم، ويمكن تأثر في الشهية والنشاط البدني، وهذه الأمور كلها تقدر تكون عندها تداعيات على الصحة العامة للفرد. وعلى المستوى الاجتماعي، كيفقد الفرد تدريجيا مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين، وكيصبح أقل قدرة على التعاون والعمل الجماعي، وهذا عنده تداعيات سلبية على نجاحه الدراسي أو المهني أو في الحياة الشخصية، وكيحد أيضا من المشاركة دياله في الأنشطة المجتمعية. أما من الناحية الاقتصادية، فالعزلة صعيبة بالنسبة للفرد، كتسبب ليه في انخفاض الإنتاجية وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل جديدة أو الحفاظ على اللي عنده، خاصة إذا كانت مرتبطة بمشاكل نفسية، كيكون غير مستقر وغير مرتاح في أي عمل كيمشي ليه، وهذا كيأثر على أدائه الوظيفي وتجاربه المهنية. وأثار العزلة الاجتماعية ما كتوقفش عند الفرد وحده، ولكن كتأثر على الأسرة دياله وعلى المجتمع، وانتشارها بالأفراد كيؤدي لضعف التماسك الاجتماعي وتراجع قيم التضامن والتعاون بالأفراد، وكتقلل أيضا من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. ومن جهة أخرى، تقدر تؤدي العزلة لانتشار بعض السلوكيات السلبية، بحال الإدمان على المخدرات أو الكحول أو تبني سلوكيات عنيفة، أو إلى الانحراف بكل أشكاله، خاصة عند الشباب اللي ما عندهمش دعم من قبل الأسر ديالهم. والحد من العزلة الاجتماعية حسب الأخصائيين النفسيين وأيضا الاجتماعيين اللي كيعملوا بشكل مشترك لدعم الفرد، يمكن يتم عبر إجراءات كتشترك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسات. وأهم هذه الإجراءات هو تعزيز دور الأسرة في توفير بيئة فيها حوار وتفاهم واستماع وانتباه لسلوكيات الأبناء، وتشجيعهم على التعبير على مشاعرهم، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والتربوية اللي ممكن تحفز على بناء علاقات اجتماعية وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، والانخراط في الجمعيات والأندية والأنشطة الرياضية لما لها من دور مهم جدا في توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية وقتل هذه العزلة، مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي، مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي وماشي بديل على العلاقات الإنسانية المباشرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية، قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب، في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأوركسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة والمجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني. أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
5: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
4: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات، من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
5: سمعت بأن كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاو لنا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
6: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
8: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحتلف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا، وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من الموردين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يرم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماء الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
3: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
4: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
2: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
6: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبة الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
2: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
7: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الصور، إذن هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
8: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصور، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحلة مزيانة، لا السادة الباردية كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا أننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الإصلاحات باش تمر عروض التبوريدة في أحسن الظروف.
2: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريد التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائزة من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسّاني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
7: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار.

0: هذه كذا، بقيت كنبدا شوي شوي شوي شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الاعياد الميلاد، مناسبات وطنيه، هذه كنصنع، كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
1: بهذه المناسبة أبرز الصانع دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمة لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمة وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في نشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. احتفاء بمغاربة العالم، المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي يعبئ برامج متميزة للمواكبة دعما لأوراش المغرب في أفق 2030. بطنجة، منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار. الأسهم الأوروبية تستقر وسط ضبابية إعادة فتح مضيق هرمز. وفي التفاصيل، عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. كما جاء في بلاغ للمركز بأنه وبمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، كما يعزز تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة التي تروم إلى التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. كما أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في أوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجسيده وتطويره. وفي طنجة أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. ويأتي هذا المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار، في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. كنز البخاري والتفاصيل.
5: المشاركون في المنتدى ناقشوا عدة محاور من بينها واقع وأفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. صديق بن زينة رئيس جمعية المرصد المغربي للتنمية سينجتيكا أبرز أن تنظيم هذا المنتدى نابع من إيمان المرصدي بأن مغاربة العالم يشكلون رصيدا وطنيا ثمينا لا تقتصر مساهمتهم على التحويلات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل ما راكموه من كفاءات وخبرات وشبكة من العلاقات الدولية بما يمكنهم من الإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة. وأبرز أن هذا المنتدى ينعقد انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعناية الخاصة التي يوليها جلالته لمغاربة العالم. وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في الانتقال من تشخيص الإكراهات إلى اقتراح حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير قطاع الصرف وتيسير مصادر الاستثمار لفائدة مغاربة العالم فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمعي المدني.
6: وفي الشأن الدولي لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر، إذ أبقت حالة الضبابية بالشأن إعادة فتح مضيق هرمز أسعار النفط مرتفعة، في حين يترقب المستثمرون أسبوعا حافلا بالبيانات الاقتصادية. وصعد المؤشر القياسي حوالي 2% خلال الأسبوع الماضي، وسجل مستوى إغلاق قياسيا الجمعة بدعم من رهانات المستثمرين على خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد بيانات توظيف ضعيفة إلى جانب نتائج أعمال قوية للشركات على جانب الأطلسي. وصعد قطاع الطاقة الأوروبي حوالي 1% مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.6 إلى أكثر من 83 دولار للبرميل، رغم أن الشحن عبر المضيق لا يزال عند مستويات منخفضة. وتصدر بذلك قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 0.7، في حين تراجعت أسهم قطاع الإعلام 0.7. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
10: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
11: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
12: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعه مقسمه على 4 مراحل. المخيم طبيعه الحال كيأطر واحد مجموعه من الاطر التربويه والاداريه واللي مختاره بعنايه فائقه من طرف لجنه اللي كتصل انتقاء الاطر، اطر اللي طبيعه الحال عندها تجربه وعندها كفاءه عاليه في هذه الفئه ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعه الحال على فئه الاطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لان عنده خصوصيه كتخص هذه الفئه ديال اليافعين.
10: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
13: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
10: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو.
8: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
14: الإذاعة الأقرب إليكم
8: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا. خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
14: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: ريم راديو، ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية، قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التيجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأورغسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة المجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني. أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
14: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أورش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش الثانوية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشيظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها انطلقت بطنجال حفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب، وتتواصل فعالية هذه الدورة بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد النجاح الكبير الذي حققته وما زالت تحققه منصة المضيق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذا العام، وتمت برمجة نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصات المدن التي تحتضن فعالياتها تستجيب لأرقى المعايير الدولية. افتتحت أمس بمدينة أكادير المعرض الجماعي أكادير الجوهر الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس ماسا، ويستمر إلى غاية 31 أكتوبر القادم. ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها، وينتقل المعرض بين العوالم التجريدية غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز. إلى مارينا الصعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. وعلى مدى 5 أيام من 5 إلى 9 غشت ستتواصل الحفلات الموسيقية والأنشطة الفنية التي تبرز غنى الثقافة المغربية وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
4: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
5: سمعت بأن كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاو لنا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هذه القافلة.
6: أنا سمعت بهذه القافلة الطبية، جيت شجز حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هذه القافلة، جيز دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إن غميزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نين غميزن قما براديو ريم راديو.
0: الخبر من المصدر
7: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
9: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للعمل الاجتماعي لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
10: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبيعي الحال كيأطر واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل على انتقاء الأطر. أطر اللي طبيعي الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار طبيعي الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
3: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
11: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
3: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
12: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسناني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
13: صراحة بديت بلياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجه اللي صغيره، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، اي شي حاجه لقيتها في الزنقه كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها ابداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنكتشف وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
12: بهذه المناسبة أبرز الصانع دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمة لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمة وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حامية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المولدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يروم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماء الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
4: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
5: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
3: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتنجداد استفادة أزيد من 2000 شخص من قافلة طبية متعددة التخصصات. منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بطنجة. بطنطان صانع تقليدي ينقل خبرته إلى شباب في وضعية إعاقة. وفي التفاصيل، استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
9: هاد القافله هادي اللي بمناسبه الذكرى 27 لعيد العرش ارتئينا باش نقوموا بهذا العمل الانساني في هاد المنطقه العزيزه علينا اللي هي منطقه تنجداد. من خلال الزياره ديالنا واحد 4 سنين هادي خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الاقل مرتين في السنه باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزاره الصحه حاليا عندها واحد البرنامج ديال الامراض المزمنه.
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
10: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
11: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
8: أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف نظم بطنجة إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار، يأتي في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وناقش المشاركون في المنتدى عدة محاور من بينها واقع وآفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والختم من الأقاليم الجنوبية للمملكة وتحديدا بطنطان، ماء العينين شاب أخذ على عاتقه مهمة نقل خبرته في الصناعة التقليدية للشباب من ذوي الإعاقة داخل ورشة يتعالى فيها صوت المنشار الكهربائي كاسرا الصمت. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
12: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحساني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
13: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجه اللي صغيره، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، اي شي حاجه لقيتها في الزنقه كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها ابداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنكتشف.
8: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
2: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
1: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
3: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
4: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
1: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
6: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا، وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالهي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.

0: جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. أوروبا الغربية تسجل درجات حرارة قياسية في شهري يونيو ويوليوز. كندا تحت وطأة الحرائق وإعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية. في الصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. البداية من أوروبا الغربية التي سجلت خلال شهري يونيو ويوليوز من هذا العام أعلى درجات حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في ظل تفاقم التغير المناخي. المعطيات صدرت عن خدمة كوبرنيكوس المعنية بتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، تقرير فاطمة الزهراء الراجي.
4: بحسب كوبرنيكوس، سجل متوسط درجات الحرارة في أوروبا الغربية خلال شهري يونيو ويوليو 21.62 مئوية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في عام 2022. مستويات رطوبة التربة كانت أقل بكثير مما كانت عليه في يوليو 2022.

0: 2020 عندما اجتاح الجفاف الشديد أوروبا الغربية. درجات حرارة المحيطات سجلت أيضا مستويات قياسية مرتفعة للشهر الثاني على التوالي في يوليوز، مدفوعة بموجات حر بحرية حول أوروبا وتشكل ظاهرة النينيو قوية في المحيط الهادي. عبر العالم كان شهر يوليوز الماضي ثاني أكثر شهور يوليوز حرارة في السجلات بالتساوي مع عام آخر، عندما بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 1.47 مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو المرجع المستخدم لقياس الاحترار العالمي. أوروبا تعد القارة الأسرع احترارا في العالم، وقد اتسم الشهران الأول والثاني من الصيف الحالي بموجات حر متتالية ودرجات حرارة مرتفعة وظروف جفاف شديد. إلى كندا التي أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد لمواجهة حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. رجال الإطفاء أكدوا أن وتيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي أفاد أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق، وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة. في الصين اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص بسبب إعصار دولفين الذي سبب أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من استمرار المخاطر حتى بعد تراجع العاصفة، وتم نقل نحو 168,000 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 216,000 شخص في شانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. المركز الوطني للأرصاد الجوية جدد تحذيرا باللون الأزرق صباح اليوم، حيث تنبأ بتحرك العاصفة باتجاه الشمال الغربي. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة، دمتم في أمان الله ورعايته.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية، قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب، في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأورجسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة المجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بنانية، أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
1: الخبر من المصدر
0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أورش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش الثانوية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
2: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
1: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات، من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
3: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاو لنا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
4: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت جيز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيز دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
1: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحدى 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
1: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
2: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
3: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبيعة الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر. أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
1: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
4: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
1: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحساني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
7: صراحة بديت بلياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه
5: كنت كدير شي حاجه اللي صغيره، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، اي شي حاجه لقيتها في الزنقه كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها ابداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شوي شوي. شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه، كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الاعياد الميلاد، مناسبات وطنيه، هذه كنصنع، كنكتشف كنصنع. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
6: بهذه المناسبه أبرز الصانع دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمة لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمة وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يروم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
7: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
8: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
1: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية، وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
10: مرحبا بك الأخت رغدة.
9: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
10: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
9: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
10: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا طفل كي تكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكي تكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لف المستقبل، يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون لها أي تغيير.
9: نعم، كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
10: هو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر لا نقاش فيها، يعني هاد 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أنه مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء، يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم تكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيوها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
9: حالة ما أن الأم عطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
10: يعني مخاطر ديال الماء هو أنه نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
9: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
10: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن راه خطأ، لأنه العكس كيكون الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذا التغيير الحجم والرجوع الى الاصل الطبيعي. وحاجه ثانيه هو ان هذا التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولاده، فيه حمايه كبيره لصحه الام ولحياه الام في الدقائق او الساعات او الايام الاولى. وكذلك بالنسبه لا بريفونسيون او الوقايه المستقبليه من امراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجه كبيره.
9: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصه بالنسبه للامهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء انها ترضع، مثلا
10: بالنسبه للحالات النادره اللي يمكن الام ما ترضعش، هي مثلا اذا كانت ام تحت تخدير مثلا بعد قيصريه، يعني في بضع ساعات مش مده كبيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كاين اسباب مثل ادويه، هناك ادويه ضد مناعيه كما كنسميوهم بالفرنسيه سوبريسور، او ادويه نساء اللي كيتناولوا اقراص يعني الامراض النفسيه، بعض منها كيمنع الرضاعه. غالبا بسيط يعني هاد جوج او ثلاثه الحوايج. او بطبيعه الحال اذا كانت الام لا قدر الله عندها سرطان اكتيف. واحد النقطه مهمه هي ما نساوهاش، وهذه كيتسالوا عليها النساء بزاف، مثلا الامهات اللي فايتين دايرين جراحه صغيره او تكبيريه للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
9: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
10: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالات خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كنساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
9: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
10: شكرا لكم.
9: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله. صحتك.
0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه حتى التدرج ديالهم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.

0: المغرب والعالم.
1: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحتلف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
7: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل
5: هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التيجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأورغسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة المجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني. أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إنغمي سنين كرة، إنماضن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، كوسكزيل نينغميسن، جماب راديو. غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحدى 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي مؤخرا مشروع قانون يحظر وصول القاصرين دون سن 15 إلى شبكات التواصل الاجتماعي لتكون فرنسا أول دولة أوروبية تدرج مثل هذا الإجراء في تشريعاتها بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية. مشروع القانون كان نتيجة تسوية تم التوصل إليها في لجنة مشتركة بين نواب مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وينص على منع منصات التواصل الاجتماعي من فتح أو الإبقاء على حسابات للقاصرين دون 15 ما لم يتم التحقق من العمر وفقا للمتطلبات التي يحددها القانون. وسيتعين على المنصات المعنية وضع آليات موثوقة للتحقق من العمر، وإلا فستواجه بعض العقوبات. ويستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية المتاحة للجمهور العام مثل إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، سناب شات، مع استثناء خدمة المراسلة الخاصة وبعض المنصات ذات الطابع التعليمي على وجه الخصوص. ويمثل اعتماد هذا القانون مرحلة جديدة في الاستراتيجية الفرنسية الرامية إلى حماية القاصرين بشكل أفضل على الإنترنت، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن تعرض الشباب للمحتوى العنيف أو غير اللائق والتحرش الإلكتروني والآليات التي تشجع على إدمان الشاشات.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
4: هاد القافلة هادي اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هاد المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هادي خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
5: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
6: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحتلف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
0: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: حالة الطقس،
8: يتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد مروية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالي والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية.

تبقى من أنحاء المملكة، وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يدعو لتسريع توحيد القيادة والعقيدة العسكرية في البلاد. الكوت ديفوار ترصد استثمارات بقيمة 4.38 مليار أورو لإدماج المهني وريادة الأعمال لفائدة شبابها. رواندا تراهن على الابتكار الغذائي لرفع صادراتها الزراعية إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2035. أهلا بكم من جديد. مستهل جولتنا الإفريقية من ليبيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد بيبا في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، مشددا على ضرورة بناء عقيدة عسكرية موحدة تشمل القيادة والقرار في وقت تتسارع فيه التحركات الدولية لدعم مسار توحيد الجيش الليبي وضمان سيادة البلاد. نبقى في التفاصيل مع لبنى شفيق.
4: في تصريحات له، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، مشددا على أن مهمة الجيش ليست صنع الحكومات بل حماية حدود الوطن وسيادته وضمان أمن مواطنه. وتأتي تصريحات الدبيبة بعد أن برزت في الفترة الأخيرة جهود أمريكية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا بين شرق وغرب البلاد. كان من بين أحدث فصولها مباحثات أجراها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية. وفي وقت سابق أفادت المنصة التواصلية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية حكومتنا بأن مباحثات المسؤول الليبي مع كل من مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي ونائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا همت تعزيز الشراكة العسكرية والأمنية مع واشنطن وآليات دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. وكان مسعد بولس قد تحدث في منتصف يونيو الماضي عن وجود مبادرة أمريكية خاصة بليبيا دون الكشف عن تفاصيلها، قبل أن يوضح في تغريدة على موقع إكس أنها تستند إلى خطوات تدريجية اتخذتها الولايات المتحدة مع الأطراف الليبية منذ يوليوز

0: 2025 وأسفرت عن إحراز تقدم في مسار التوحيد.
1: السلطات الإيفوارية تستعد لتنفيذ البرنامج الحكومي للشباب للفترة 2026-2030 والذي يستهدف نحو 5.3 ملايين شاب بميزانية إجمالية تبلغ 4.38 مليار أورو وفق ما أفاد به مصدر رسمي في أبيجان. هذه المبادرة ترتكز على 3 محاور استراتيجية تتمثل في تسريع التكوين والإدماج المهني وريادة الأعمال لدى الشباب وتعزيز المشاركة المواطنة والأخلاقيات الاجتماعية وتحسين ظروف تفتح ورفاهية الشباب. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. منظمة العفو الدولية أكدت أن حقوق ملايين النساء التي كرسها دستور جنوب إفريقيا ما تزال غير متحققة بالكامل رغم مرور أكثر من 3 عقود على نهاية نظام الميز العنصري بالبلاد. الصحافة المحلية نقلت عن المتحدثة باسم المنظمة في جنوب إفريقيا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أن الحقوق الدستورية في الكرامة والسلامة والخدمات الأساسية ما تزال غائبة عن ملايين الفتيات داعية الحكومة إلى تعزيز المساءلة وتحسين الخدمات ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تواصل تعريض النساء للخطر. نختم من رواندا التي تراهن على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي للفترة بين 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30,000 منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم من على التكنولوجيا والبحث العلمي. هذه هي الاستراتيجية تسعى إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة مع التركيز على اعتماد تقنيات الانتاج الحديثة والابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية وتطوير سلاسل القيمة.

0: المغربية.
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسناني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
5: صراحة بديت بلياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شجعوني أهلي، الناس ديولي، أصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجة كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنكتشف. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
4: بهذه المناسبة أبرز الصانع دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمة لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمة وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يروم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
8: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
9: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
7: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أورش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. عزيز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
6: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رفيقا بإحياء المناسبة الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
5: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
7: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
8: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
5: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريد التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
1: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
9: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني معارفهم.
10: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبيعة الحال كيأطر واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر. أطر اللي طبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار طبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
1: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
11: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
1: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: انطلقت بكورنيشيا برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأوركسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة المجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني. أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: تعزيز للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
14: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبدأ ونجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
5: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
15: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
16: انا سمعت بعد القافله الطبيه جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيز دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
5: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
17: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو. غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
12: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. العزلة الاجتماعية من الظواهر الإنسانية اللي كتزاد انتشارا في العصر الحديث رغم التقدم الكبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ويقصد بالعزلة الاجتماعية ضعف العلاقات الاجتماعية أو انقطاعها ما بين الفرد والمحيط دياله، سواء كان بإرادته أو نتيجة ظروف خارجة على إرادته. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي محتاج للتواصل والتفاعل مع الآخرين حتى يحقق توازن نفسي والعاطفي والاجتماعي، وملي كيفقد هذا التواصل أو كيضعف كتظهر آثار سلبية كتمس الفرد والأسرة والمجتمع. لذلك صبحت العزلة الاجتماعية من القضايا اللي كتحظى باهتمام علماء النفس والاجتماع وصناع القرار، لما لها من انعكاسات على جودة الحياة والصحة النفسية والتنمية الاجتماعية. والعزلة الاجتماعية كتعدد الأسباب ديالها وكتختلف باختلاف الظروف الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ديال كل فرد، من أهمها التطور التكنولوجي المفرط، بحيث أدى الاعتماد الكبير على الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي لتقليل فعل التواصل المباشر بين الأفراد، وصبحوا الكثير من الأفراد كيقضيوا ساعات طويلة أمام الشاشات على حساب اللقاءات العائلية والاجتماعية. ورغم أن هذه الوسائل كتهدف لتقريب المسافات، فاستخدامها المفرط يقدر يؤدي لشعور الفرد بالوحدة والعزلة على المحيط دياله. وحتى المشاكل النفسية كتعتبر من أبرز أسباب العزلة الاجتماعية، بحال الاكتئاب والقلق الاجتماعي والخوف من التعامل مع الآخرين. فالفرد اللي كيعاني من هذه الاضطرابات يقدر يتجنب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو تكوين علاقات، وهذا الأمر كيزيد من العزلة ديالو وكيأثر على صحته النفسية. ومن الأسباب أيضا ديال هذه العزلة تفكك الأسري وضعف الروابط العائلية، لأن الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو غياب الحوار والتفاهم بين أفرادها كتأدي لشعور الفرد بعدم الانتماء وبغياب الراحة النفسية، وكيلجأ للانسحاب من الحياة الاجتماعية كرد فعل دياله. والظروف الاقتصادية هي الأخرى كتلعب دور مهم في ظهور العزلة الاجتماعية، بحيث يمكن تؤدي البطالة أو الهشاشة لفقدان الثقة بالنفس وتقليل فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وهذا يقدر يدفع بعض الأفراد للابتعاد على البيئة الاجتماعية. وحتى بعض المراحل العمرية ديال الفرد ممكن تكون سبب زيادة احتمالات العزلة، خاصة عند كبار السن اللي كيفقدوا أصدقاء لهم أو ما كيبقاوش يمارسوا أي نشاط. وحتى بالنسبة للأفراد اللي مصابين بأمراض مزمنة، لأنهم يقدروا يلقوا صعوبة في الاندماج في المجتمع، وما يمكنش إغفال تأثير بعض الأزمات بحال ظهور بعض الأوبئة اللي تقدر تفرض التباعد الاجتماعي لفترات طويلة، بحال اللي وقع مثلا في كورونا، وكتأدي هذه الأزمات لضعف العلاقات الإنسانية وكتزيد من الشعور بالوحدة. والعزلة الاجتماعية عندها آثار متعددة كتمس الجوانب النفسية والجسدية والاجتماعية ديال الفرد. فعلى المستوى النفسي كتزيد من الشعور بالوحدة والحزن، وتقدر تطور القلق مزمن، ويشعر الفرد المعزول بأنه غير مرغوب فيه أو غير قادر على بناء علاقات ناجحة، وهذا كينعكس سلبا على تقديره لذاته. أما من الناحية الصحية، تبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن العزلة الاجتماعية كترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة واضطرابات النوم، ويمكن تأثر في الشهية والنشاط البدني، وهذه الأمور كلها تقدر تكون عندها تداعيات على الصحة العامة للفرد. وعلى المستوى الاجتماعي كيفقد الفرد تدريجيا مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين، وكيصبح أقل قدرة على التعاون والعمل الجماعي، وهذا عنده تداعيات سلبية على نجاحه الدراسي أو المهني أو في الحياة الشخصية، وكيحد أيضا من المشاركة دياله في الأنشطة المجتمعية. أما من الناحية الاقتصادية فالعزلة صعيبة بالنسبة للفرد، كتسبب ليه في انخفاض الإنتاجية وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل جديدة أو الحفاظ على اللي عنده، خاصة إذا كانت مرتبطة بمشاكل نفسية، كيكون غير مستقر وغير مرتاح في أي عمل كيمشي ليه، وهذا كيأثر على أدائه الوظيفي وتجاربه المهنية. وأثار العزلة الاجتماعية ما كتوقفش عند الفرد وحده، ولكن كتأثر على الأسرة دياله وعلى المجتمع، وانتشارها بين الأفراد كيؤدي لضعف التماسك الاجتماعي وتراجع قيم التضامن والتعاون بين الأفراد، وكتقلل أيضا من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. ومن جهة أخرى تقدر تؤدي العزلة لانتشار بعض السلوكيات السلبية بحال الإدمان على المخدرات أو الكحول أو تبني سلوكيات عنيفة أو إلى الانحراف بكل أشكاله، خاصة عند الشباب اللي ما عندهمش دعم من قبل الأسر ديالهم. والحد من العزلة الاجتماعية حسب الأخصائيين النفسيين وأيضا الاجتماعيين اللي كيعملوا بشكل مشترك لدعم الفرد يمكن يتم عبر إجراءات كتشترك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسات. وأهم هذه الإجراءات هو تعزيز دور الأسرة في توفير بيئة فيها حوار وتفاهم واستماع وانتباه لسلوكيات الأبناء وتشجيعهم على التعبير على مشاعرهم، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والتربوية اللي ممكن تحفز على بناء علاقات اجتماعية وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والانخراط في الجمعيات والأندية والأنشطة الرياضية لما لها من دور مهم جدا في توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية وقتل هذه العزلة، مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي وماشي بديل على العلاقات الإنسانية المباشرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
19: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائزة من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: غيم راديو.
2: غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان بشمال المحمدية وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسناني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
3: صراحة بديت بلياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه، كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شجعوني أهلي، الناس ديولي، أصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجة كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنكتشف. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
2: بهذه المناسبة أبرز الصانع دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمة لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمة، وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يرم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
5: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
6: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
4: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في نشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. احتفاء بمغاربة العالم، المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي يعبئ برامج متميزة للمواكبة دعما لأوراش المغرب في أفق 2030. بطنجة، منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار. الأسهم الأوروبية تستقر وسط ضبابية إعادة فتح مضيق هرمز. وفي التفاصيل، عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. كما جاء في بلاغ للمركز بأنه وبمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. كما يعزز تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة التي تروم إلى التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. كما أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في أوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم، انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجسيده وتطويره. وفي طنجة، أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. ويأتي هذا المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار، في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. كنز البخاري والتفاصيل.
0: المشاركون في المنتدى ناقشوا عدة محاور، من بينها واقع وآفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم، ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية، ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة، فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. صديق بن زينة رئيس جمعية المرصد المغربي للتنمية سينجتيكا أبرز أن تنظيم هذا المنتدى نابع من إيمان المرصد بأن مغاربة العالم يشكلون رصيدا وطنيا ثمينا لا تقتصر مساهمتهم على التحويلات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل ما راكموه من كفاءات وخبرات وشبكة من العلاقات الدولية، بما يمكنهم من الإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة. وأبرز أن هذا المنتدى ينعقد انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعناية الخاصة التي يوليها جلالته لمغاربة العالم. وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في الانتقال من تشخيص الإكراهات إلى اقتراح حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير قطاع الصرف وتيسير مصادر الاستثمار لفائدة مغاربة العالم، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
7: وفي الشأن الدولي، لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر، إذ أبقت حالة الضبابية بالشأن إعادة فتح مضيق هرمز أسعار النفط مرتفعة، في حين يترقب المستثمرون أسبوعا حافلا بالبيانات الاقتصادية. وصعد المؤشر القياسي حوالي 2% خلال الأسبوع الماضي، وسجل مستوى إغلاق قياسيا الجمعة بدعم من رهانات المستثمرين على خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد بيانات توظيف ضعيفة، إلى جانب نتائج أعمال قوية للشركات على جانب الأطلسي. وصعد قطاع الطاقة الأوروبي حوالي 1% مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.6 إلى أكثر من 83 دولار للبرميل، رغم أن الشحن عبر المضيق لا يزال عند مستويات منخفضة. وتصدر بذلك قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 0.7، في حين تراجعت أسهم قطاع الإعلام 0.7. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش الثانوية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية الرابع عشر من غشت الجاري بـ

0: عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
1: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
2: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
0: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
2: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
3: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
4: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبيعة الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر. أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
2: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
5: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
2: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة بمرحبة الأوركسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة والمجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني، أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إن غمزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن قماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش الثنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
0: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسناني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
3: صراحة بديت بلياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شجعوني أهلي، الناس ديولي، أصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجة كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع، كنكتشف وكنصنع. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
2: بهذه المناسبة أبرز الصانع دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمة لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمة وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحتلف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا، وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالهي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
7: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
8: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعه مقسمه على 4 مراحل. المخيم طبيعه الحال كيأطر واحد مجموعه من الاطر التربويه والاداريه واللي مختاره بعنايه فائقه من طرف لجنه اللي كتصل انتقاء الاطر، اطر اللي طبيعه الحال عندها تجربه وعندها كفاءه عاليه في هذه الفئه ديال اليافعين اللي كتختار طبيعه الحال على فئه الاطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لان عندها خصوصيه كتخص هذه الفئه ديال اليافعين.
4: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
9: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
4: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
10: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يروم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة فضلا عن أنشطة ثقافية.
11: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
12: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
4: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
13: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
4: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
14: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
15: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال, ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
4: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
4: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
17: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي كل واحد ومدى الاستيعاب ديال داك الكتوبه، فهمتي اذا بالنسبه للكتوبه حتى التدرج اليوم فيها مزيان، حتى الدري صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم، فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
18: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا و يتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
19: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
10: إذاعة الأخبار المغربية
20: غيم راديو
10: الأخبار.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي مؤخرا مشروع قانون يحظر وصول القاصرين دون سن 15 إلى شبكات التواصل الاجتماعي، لتكون فرنسا أول دولة أوروبية تدرج مثل هذا الإجراء في تشريعاتها بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية. مشروع القانون كان نتيجة تسوية تم التوصل إليها في لجنة مشتركة بين نواب مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وينص على منع منصات التواصل الاجتماعي من فتح أو الإبقاء على حسابات للقاصرين دون 15 ما لم يتم التحقق من العمر وفقا للمتطلبات التي يحددها القانون. وسيتعين على المنصات المعنية وضع آليات موثوقة للتحقق من العمر، وإلا فستواجه بعض العقوبات. ويستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية المتاحة للجمهور العام مثل إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، سناب شات، مع استثناء خدمة المراسلة الخاصة وبعض المنصات ذات الطابع التعليمي على وجه الخصوص. ويمثل اعتماد هذا القانون مرحلة جديدة في الاستراتيجية الفرنسية الرامية إلى حماية القاصرين بشكل أفضل على الإنترنت، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن تعرض الشباب للمحتوى العنيف أو غير اللائق والتحرش الإلكتروني والآليات التي تشجع على إدمان الشاشات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
4: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
3: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
5: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
6: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
3: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
2: الخبر من المصدر.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. مع محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
10: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأوركسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة المجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني. أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.

0: إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسناني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
3: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شوي شوي. شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه، كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الاعياد، الميلاد، مناسبات وطنيه، هذه كنصنع، كنكتشف، كنصنع. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
2: بهذه المناسبه ابرز الصانع دور المبادره الوطنيه للتنميه البشريه التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمه لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمه وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشيظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إنغميس نيم كورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
5: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
4: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
3: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد. الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
6: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت شجيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله. جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
4: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
8: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو ديلا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش الثانوية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.

0: بعد المئة لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يروم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
1: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
2: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
0: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمدنا السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في نشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. احتفاء بمغاربة العالم، المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي يعبئ برامج متميزة للمواكبة دعما لأوراش المغرب في أفق 2030. بطنجة، منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار. الأسهم الأوروبية تستقر وسط ضبابية إعادة فتح مضيق هرمز. وفي التفاصيل، عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. كما جاء في بلاغ للمركز بأنه وبمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرهم التنمية التي تشهدها المملكة. كما يعزز تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة التي تروم إلى التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. كما أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في أوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجد

0: يجيبوا لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجسيده وتطويره. وفي طنجة أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. ويأتي هذا المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. كنز البخاري والتفاصيل.
1: المشاركون في المنتدى ناقشوا عدة محاور من بينها واقع وأفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. صديق بن زينة رئيس جمعية المرصد المغربي للتنمية سينجتيكا أبرز أن تنظيم هذا المنتدى نابع من إيمان المرصد بأن مغاربة العالم يشكلون رصيدا وطنيا ثمينا لا تقتصر مساهمتهم على التحويلات المالية فحسب بل تمتد لتشمل ما راكموه من كفاءات وخبرات وشبكة من العلاقات الدولية بما يمكنهم من الإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة. وأبرز أن هذا المنتدى ينعقد انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعناية الخاصة التي يوليها جلالته لمغاربة العالم. وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في الانتقال من تشخيص الإكراهات إلى اقتراح حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير قطاع الصرف وتيسير مصادر الاستثمار لفائدة مغاربة العالم فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمعي المدني.
0: وفي الشأن الدولي لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر إذ أبقت حالة الضبابية بالشأن إعادة فتح مضيق هرمز أسعار النفط مرتفعة في حين يترقب المستثمرون أسبوعا حافلا بالبيانات الاقتصادية. وصعد المؤشر القياسي حوالي 2% خلال الأسبوع الماضي وسجل مستوى إغلاق قياسيا الجمعة بدعم من رهانات المستثمرين على خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد بيانات توظيف ضعيفة إلى جانب نتائج أعمال قوية للشركات على جانب الأطلسي. وصعد قطاع الطاقة الأوروبي حوالي 1% مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.6 إلى أكثر من 83 دولار للبرميل رغم أن الشحن عبر المضيق لا يزال عند مستويات منخفضة. وتصدر بذلك قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 0.7 في حين تراجعت أسهم قطاع الإعلام 0.7. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الاقتصادية دمتم في أمان الله إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
1: تا
3: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
5: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
6: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبيعي الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر. أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
3: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
7: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
3: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم.
4: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9:00 مساء.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
3: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
8: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رفيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
3: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
9: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفد كبير ديال واحد العدد كبير ديال الصور. اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
10: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصرب، عدد كبير ديال البارديه وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا للخيول تبان فواحد الحله مزيانه، للساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
3: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسله من المحاضرات والندوات الفكريه التي يؤطرها ثله من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثيه سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الودايا الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية، قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب، في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التيجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأوركسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة المجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني. أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
13: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
14: صراحة بديت بلياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شوي شوي. شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتج هذوك الهدايا وكذوات كنعطيهم للناس، مناسبات الاعياد الميلاد، مناسبات وطنيه، هذه كنصنع، كنكتشف وكنصنع. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
13: بهذه المناسبة ابرز الصانع دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت
15: لتزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمة لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمة وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجيل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة زهراء الراجي والتفاصيل.
4: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
3: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني اليوم بجاكرتا عزمها على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وثيرة تنفيذها مع إلى الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجه نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. لبنى شفيق والتفاصيل.
5: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
3: نظمت عملة إقليم ديونا اليوم بشراكة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج لقاء تواصليا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتميز هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم ديونا علي سالم شكاف بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والفاعلين المعنيين بالتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها، ولا سيما في ميادين الاستثمار والبنيات التحتية والتحول الرقمي والانتقال الطاقي. مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس الأحد خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديمية والكلية العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا 1102 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. وأفادت الوكالة في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليوز بأن كندا سجلت 1970 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. رياضيا، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاص ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير لحفصة الحجام.
6: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026، والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
3: نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهذه الحرفة.
2: بديت هذه الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمعونا منا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه من يخدم المدرسة يجلس مع باه ويتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش إلا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قبض الصناعة. بالفعل هذاك الشيء اللي وقع.
1: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
2: أول ما تيجي الجلد نعزلو اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي لتحت، لأن الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة. مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو له واحد تبطين آخر، كنفصلو. والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. أول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه أول حاجة كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد المادة كتسمى لاميدون، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ما كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد. واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل، ومن الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع تيبقى هابط لداخل باش يتفرزو الديساين مع الأرضية اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالألوان، مثلا بالمداد كنعطيو نخيط مول الآلة من مول الماكينة اللي كيخيط لنا لسوفلوغ فقط. هما المسائل من الوجه هنا والشد هنا كيتخيط يدوي.
1: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كاملة، شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش كتحتاج دقة وصبر أكثر؟
2: هي أولا إذا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم مشكل المادة اللي كياخذ، كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي يناسبها باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقي حية حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا، وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
1: قبل ما يبدا التنفيذ، كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
2: جينا لقينا ناس صناعيه قبل منا موجدين دي جاباري. مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على شان جلسو دائري وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري، مثلا كنقولوا للسوري سفلوه، والتحت كيكون بحال الجاي مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا، رموز في الزلي الجبلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد هذا الشيء مخود من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
1: معلم، شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد، وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
2: على حسب النوع. مثلا عطيت للصانع تقليدي واحد 10 بياسات من هادو، غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20. كنفصلو بالمجموعه، ما كتفصلش وحده. الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت، تقدر تفصل زوج مع الصباح او 4 في العشيه يكونوا تقريبا واجدين الا كيبقى لنا اللي سيخيط بيدو فهمتيني كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه بعد المسائل اللي طوال بحال هاد لي سوفلور خاصو يكون واقف مي هذا الداخل وهاد خدمه يدويه خاصو يكون شي بليد وهاد القاعده حتى هو اللي كيلصق اللي كيتخيط كيتخيط يدوي كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
1: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفة وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
2: نصيحة الشباب راه خاصو يحتفظ على التراث ديال الآباء ديالو ديال الأجداد ديالو وتاريخ وشهرة المغرب باش يبقى باش هاد الشيء ما ينقرضش ما يموتش باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل لأنها ثقافة وفيها رموز معروفة مثلا وعدد من الدول العالم تقول له عندي زربية مغربية ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مسألة النحاس كصحن أو من عدد المواد أو من الخشب يرى شرف بالنسبة لي وعنده قيمة إن كاين معارض ديال دول أخرى عربية للمغرب كي يأخذ رجل الرتبة الأولى يعني المواد كلها طبيعية ونسخة بيديها هذا سواء هذا من التراث المغربي اللي معروف عالميا احنا من الدول اللي تكون عندنا علينا واحد الطلب وكتكون البضاعة ديالنا معروفة وحين ما كتكون قليلة راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديرو 4 ايام نبيعو كلشي ما يبقى لنا والو.
1: شكرا ليك معلم مصطفى على هذه الجولة الجميلة وسط عالم صناعة المقاعد الجلدية وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقة جديدة تعرفنا فيها على حرفة مغربية أصيلة كتجمع بين الصبر والدقة والإبداع. إلى اللقاء في حلقة قادمة مع حرفة جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
5: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
6: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني عملت مؤسسة محمد السادس للعمل الاجتماعي لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
7: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبيعي الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطور التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل على انتقاء الأطور. أطور اللي طبيعي الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار طبيعي الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
5: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
8: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
5: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ساعة
3: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو، ريم راديو،
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجيل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة زهراء الراجي والتفاصيل.
11: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
1: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني اليوم بجاكرتا عزمها على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وثيرة تنفيذها مع إلى الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجه نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. لبنى شفيق والتفاصيل.
12: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
13: نظمت عملة إقليم مديونة اليوم بشراكة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج لقاء تواصليا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتميز هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم مديونة علي سالم شكاف بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والفاعلين المعنيين بالتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهد المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها، ولا سيما في ميادين الاستثمار والبنيات التحتية والتحول الرقمي والانتقال الطاقي. مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس الأحد خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديمية والكلية العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا 1102 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. وأفادت الوكالة في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليوز بأن كندا سجلت 1970 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. رياضيا، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة بالبطولة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير لحفصة الحجام.
14: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
13: نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري.

0: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: الخبر من المصدر. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة

0: نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: جددت كولومبيا الاثنين التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية لترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي. يأتي هذا القرار في أعقاب مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا في 7 من غشت الجاري بمدينة كالي بكولومبيا ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي السيد أبيلاردو ديلا إسبريلا. وبذلك يعكس هذا القرار الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أبيلاردو ديلا إسبريلا في فتح فصل جديد في العلاقات المغربية الكولومبية يقوم على رؤية استراتيجية طويلة الأمد وطموح للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
4: غيم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
5: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
4: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
5: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إداعة تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
6: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
5: جاء جهويا احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدتها المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
7: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
8: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
7: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
5: مغاربيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالته والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
9: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية الحالية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
5: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026 أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
11: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هي فرصة للقاء مباشر لسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لا مركزة للدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
10: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم وفي مقدمتها موسم مولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأورش التنموية بالإقليم.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
12: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
13: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، ومن خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر، فهما من طبيعة الحال في صلب يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
12: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة الاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
14: يلبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله. احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتاحين بلادنا.
15: جميع الخدمات كانت متوفرة في المغرب الحمد لله، إذا راه كنمشيو ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا في العمل الجالية، ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
12: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
2: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بعمالة صخيرة مارات جسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
17: تحتفي عمالة صخيرة تمارة بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
18: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
16: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعات.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
4: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
6: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
4: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إداعة تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
5: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
4: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
1: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
2: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
1: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
4: مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالته والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
7: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخمسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
4: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026 أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم ينميو معارفهم يقراو الكتبه يقراو التنميه البشريه مثلا يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم يقراو اللغات
1: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف فهمتي كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه فهمتي اذا بالنسبه للكتوبه التدرج اليوم فيها مزيان حتى الدراري صغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو شوز.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة وإقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
4: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خص بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب بهم بلدهم الأم وبإقليم سطات خاصة.
3: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
5: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا، يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، من خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر. فهما من طبيعة الحال كصلب يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
3: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة الاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
6: لبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله. احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتبط ببلادنا.
7: جميع الخدمات كاينه متوفره في المغرب الحمد لله، اذا راه كنمشيو ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا في العمل الجاليه، ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
3: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
9: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
8: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
10: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
8: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إداعة تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
11: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وأكد المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
8: جهويا احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
12: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
13: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش اسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش كذلك مناره وصويره موكادور من اجل القرب من اجل الانصات من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
12: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030 تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
8: مغاربيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجامة.
14: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا

0: السادس لكرة القدم في سلا، المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يدعو لتسريع توحيد القيادة والعقيدة العسكرية في البلاد. الكوت ديفوار ترصد استثمارات بقيمة 4.38 مليار أورو لإدماج المهني وريادة الأعمال لفائدة شبابها. رواندا تراهن على الابتكار الغذائي لرفع صادراتها الزراعية إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2035. أهلا بكم من جديد. مستهل جولتنا الإفريقية من ليبيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد بيبا في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، مشددا على ضرورة بناء عقيدة عسكرية موحدة تشمل القيادة والقرار في وقت تتسارع فيه التحركات الدولية لدعم مسار توحيد الجيش الليبي وضمان سيادة البلاد. نبقى في التفاصيل مع لبنى شفيق.
4: في تصريحات له، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، مشددا على أن مهمة الجيش ليست صنع الحكومات بل حماية حدود الوطن وسيادته وضمان أمن مواطنه. وتأتي تصريحات الدبيبة بعد أن برزت في الفترة الأخيرة جهود أمريكية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا بين شرق وغرب البلاد، كان من بين أحدث فصولها مباحثات أجراها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية. وفي وقت سابق أفادت المنصة التواصلية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية حكومتنا بأن مباحثات المسؤول الليبي مع كل من مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي ونائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا همت تعزيز الشراكة العسكرية والأمنية مع واشنطن وآليات دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. وكان مسعد بولس قد تحدث في منتصف يونيو الماضي عن وجود مبادرة أمريكية خاصة بليبيا دون الكشف عن تفاصيلها، قبل أن يوضح في تغريدة على موقع إكس أنها تستند إلى خطوات تدريجية اتخذتها الولايات المتحدة مع الأطراف الليبية منذ يوليوز 2025، وأسفرت عن إحراز تقدم في مسار التوحيد.
3: السلطات الإيفوارية تستعد لتنفيذ البرنامج الحكومي للشباب للفترة 2026-2030، والذي يستهدف نحو 5.3 ملايين شاب بميزانية إجمالية تبلغ 4.38 مليار أورو. وفق ما أفاد به مصدر رسمي في أبيجان. هذه المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية.

تتمثل في تسريع التكوين والإدماج المهني وريادة الأعمال لدى الشباب وتعزيز المشاركة المواطنة والأخلاقيات الاجتماعية وتحسين ظروف تفتح ورفاهية الشباب. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. منظمة العفو الدولية أكدت أن حقوق ملايين النساء التي كرسها دستور جنوب إفريقيا ما تزال غير متحققة بالكامل رغم مرور أكثر من 3 عقود على نهاية نظام الميز العنصري بالبلاد. الصحافة المحلية نقلت عن المتحدثة باسم المنظمة في جنوب إفريقيا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أن الحقوق الدستورية في الكرامة والسلامة والخدمات الأساسية ما تزال غائبة عن ملايين الفتيات، داعية الحكومة إلى تعزيز المساءلة وتحسين الخدمات ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تواصل تعريض النساء للخطر. نختم من رواندا التي تراهن على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي للفترة بين 2026 و2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30,000 منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم من على التكنولوجيا والبحث العلمي. هذه هي الاستراتيجية تسعى إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة مع التركيز على اعتماد تقنيات الانتاج الحديثة والابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية وتطوير سلاسل القيمة.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
3: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
5: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
3: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
6: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وأكد المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
3: جهويا احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
2: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
7: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش كذلك منارة وصويرة موغادور من اجل القرب من اجل الانصات من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
2: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030 تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
3: مغاربيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالته والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
8: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخمسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
3: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: إن غميسني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسك زيل نين غميسن جماع براديو
0: غيم راديو.
1: غيم راديو
0: أخبار المغرب والعالم.
10: في مناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
11: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوموا به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنميه ديال هذه البلاد.
12: قامت الوكاله الحضريه للخنيفره باتخاذ مجموعه من الاجراءات من اجل مواكبه هذا المقام من خلال احداث خليه داخل المؤسسه من الاثنين الى الجمعه وخلال يوم السبت من طبيعه الحال خارج اوقات العمل من اجل استقبال شكايات المواطنين والجاليه المغربيه المقيمه بالخارج واتخاذ التدابير اللازمه في اسرع وقت ممكن.
10: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالدار البيضاء تم إبراز الدور الهام الذي تطلع به الجالية المغربية بالخارج في مواكبة الأوراش الاستراتيجية والتنموية التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة مقاطعة عين الشق بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء الذي ترأسته عامل عمالة مقاطعة عين الشق بشرى برادي تميز بمشاركة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الإدارية والأمنية والغرف المهنية والقطاع الخاص، وكذا فعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة برادي أن الجالية المغربية التي تزخر بكفاءات وخبرات علمية ومهنية واقتصادية متميزة تشكل رصيدا استراتيجيا لمواكبة الدينامية التنموية للمملكة وتعزيز إشعاع المغرب إقليميا ودوليا. ودعت في هذا السياق مختلف المصالح المعنية إلى تعزيز آليات التواصل والمواكبة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تكثيف اللقاءات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والاقتصادي والعلمي بما يمكن من التعرف بشكل أفضل على انتظاراتهم وتشجيع انخراطهم في المشاريع التنموية الوطنية. هذا وبالموازاة مع اللقاء تم تنظيم مجموعة من الأروقة من طرف المؤسسات والمصالح الإدارية والتقنية التي قامت بعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة من طرفها لفائدة أفراد الجالية.
0: ريم راديو.
3: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
4: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هي فرصة للقاء مباشر لسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لا مركزة للدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
3: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم وفي مقدمتها موسم ولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأوراش التنموية بالإقليم.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
7: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
6: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
7: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إداعة تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
8: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
7: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
9: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
10: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
9: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
7: مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالته والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
11: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
7: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026 أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الأسرة هي البيئة اللي كيفتح عليها الفرد عينيه وكيكبر فيها وكيتعلم منها أولى قيمه ومبادئه وسلوكياته منذ اللحظات الأولى من حياته، وكيبدأ في اكتساب صفاته الشخصية من خلال اللي كيشوفه وكيسمعه داخل البيت. لذلك تقوية شخصية الفرد كتبدأ من التربية في حضن الأسرة، هي اللي كتعلمه كيفاش يعتمد على راسه وكيفاش يتعامل مع أفراد الأسرة دياله والأجانب عليه وكيفاش يتصرف في الشارع وغيره. وكل ما كانت التربية الأسرية سليمة كل ما كان الفرد أكثر قدرة على مواجهة كل الصعاب، وكتكون شخصيته قوية وكيكون نافع في المجتمع دياله بما فيه الأسرة. والشخصية القوية للفرد ما كتعنيش التسلط أو فرض الرأي على الآخرين بالقوة، وإنما كتعني امتلاك الفرد للثقة بنفسه والقدرة على اتخاذ القرار والتعبير على آرائه في حدود الأدب والاحترام، مع تقبل الاختلاف والتعامل مع المواقف بحكمة واتزان. وهذه الصفات لا تولد مع الإنسان، هي تكتسب بالتربية والتوجيه والممارسة اليومية داخل الأسرة أولاً، وكتبدأ عملية بناء الشخصية منذ الطفولة، وكيحتاج الطفل للشعور بالأمان والحب والاهتمام قبل كل شيء حتى يكبر سليم نفسيا. ومن اللي كيلقى الطفل من والديه هذا الاهتمام والتشجيع على التعبير على أفكاره، وكيمنحوه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات المناسبة لسنه، كيشعر بقيمته وكيتزاد احترامه لذاته. هذه المراحل في التربية أكد عليها علم النفس، اللي كيأكد أيضا على أن الأسرة إذا كانت كتعتمد على التوبيخ المستمر أو السخرية من أخطاء الطفل وكتأمره بالسكوت في كل مرة لأنه حشومة يقول رأيه، فهذا الأسلوب هو اللي كيضعف شخصيته وكيخليه يفقد الثقة بنفسه، لأن أسلوب الوالدين في التعامل مع الأبناء كيلعب دور حاسم في تكوين شخصيتهم. لذلك الحزم المصحوب بالحنان والحب والتوجيه القائم على الحوار والإقناع كيحققوا نتائج أفضل من العنف أو القسوة أو التدليل المفرط. فالطفل اللي غيكون فرد مسؤول في المستقبل كيحتاج لحدود واضحة كتنظم سلوكه، لكن في نفس الوقت كيحتاج للاحترام والتقدير حتى يولف الانضباط على اقتناع وماشي لأنه خايف. ومن أهم الوسائل اللي كتساهم في تقوية شخصية الفرد داخل الأسرة حسب علم النفس تعليمه تحمل المسؤولية من الصغر، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تكليفه ببعض المهام المنزلية المناسبة لسنه وتشجيعه على إنجازها بنفسه مع الثناء على جهوده حتى ولو ما كانش أداؤه كامل، لأن المسؤولية كتنمي عنده روح المبادرة والاستقلالية وكتجعله أكثر استعداد لمواجهة متطلبات الحياة في المستقبل. دور الأسرة أيضا ما كيوقفش عند التربية الأخلاقية فقط، ولكن كيمتد لتنمية القدرات العقلية والفكرية للأبناء في تشجيعهم على القراءة وعلى آداب الحوار وعلى طرح الأسئلة وعلى احترام آرائهم. هاد الجوانب كتساعدهم على تكوين شخصية واعية قادرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات السليمة، وكتمنحهم فرصة التعلم من الأخطاء ديالهم بدون مبالغة في العقاب حتى يكونوا شخصية أكثر نضج وثقة. أيضا خاص تقديم في كل مناسبة القدوة حسنة وماشي من أجل المقارنة أو التعجيز، لأنها كتعتبر ضمن أقوى وسائل التربية. فالطفل الصغير كيتعلم من السلوكيات والأفعال للوالدين ديالو كيقولوها وأيضا كيطبقوها في حياتهم، بحال الصدق والأمانة والشجاعة وعدم الغش، وغالبا ما كيكتسب هاد الصفات بشكل تلقائي. أما إذا وجد تناقض بين الأقوال والأفعال يقدر يفقد ثقته في التوجيهات اللي كيتلقاها، وغيكون الشارع هو المكان اللي غياخد منه للأسف فقط الأسوأ ما في السلوكيات، لأن التربية كتبدأ من هذه الأمور، والقدوة الحسنة كتخلي أثر عميق في نفوس الأبناء وهي اللي كترشدهم. فتكوين شخصية قوية بالنسبة للفرد خاصو يأخذ أسسها من الأسرة اللي عندها دور، وهي اللي قادرة تحميه من كل سلوك غيأثر سلبا على مستقبله وتوجيهه في كل مراحل حياته حتى يشتد عوده، مع متابعة أيضا واعية من الوالدين لأنها غتساعدو على التمييز بين النافع والضار بالنسبة لحياته حتى ينعم بحياة مستقرة وآمنة، ويحميوه من التأثر بالسلوكيات السلبية المنتشرة في الشارع وفي بعض الأماكن وفي العالم الافتراضي. من جهة أخرى التربية القائمة على الاحترام المتبادل داخل الأسرة كتساهم في إعداد أفراد قادرين على بناء علاقات اجتماعية ناجحة وعلى الاندماج في المجتمع وعلى التسامح والصبر وضبط النفس، الأمر اللي كيكسبهم مهارات اجتماعية كتجعلهم ناجحين في حياتهم الشخصية والمهنية. حسب علم النفس الكلمة الطيبة والثناء الصادق والاحتفال بالإنجازات الصغيرة وتجاوز بعض الأخطاء مع التنبيه لها كتدفع الطفل يجتهد، وفي المقابل تقليل من شأن إنجازاته الصغيرة تقدر تحبطه وتفقده الدافعية. ودراسات تربوية ونفسية عديدة كتأكد أن السنوات الأولى من عمر الطفل هي المرحلة الأكثر تأثيراً في تكوين شخصيته، وكتشكل خلالها معظم عاداته واتجاهاته الأساسية. لذلك الاستثمار في التربية الأسرية هو استثمار في مستقبل الفرد والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد، مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
13: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
7: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
6: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
7: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
8: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
7: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
9: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
10: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
9: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
7: مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعة متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليوز بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
11: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخمسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
7: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهاية

0: المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في نشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. احتفاء بمغاربة العالم، المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي يعبئ برامج متميزة للمواكبة دعما لأوراش المغرب في أفق 2030. بطنجة، منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار. الأسهم الأوروبية تستقر وسط ضبابية إعادة فتح مضيق هرمز. وفي التفاصيل، عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. كما جاء في بلاغ للمركز بأنه وبمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرهم التنمية التي تشهدها المملكة. كما يعزز تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة التي تروم إلى التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. كما أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في أوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم، انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجسيده وتطويره. وفي طنجة، أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. ويأتي هذا المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار، في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. كنز البخاري والتفاصيل.
2: المشاركون في المنتدى ناقشوا عدة محاور، من بينها واقع وأفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم، ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية، ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة، فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. صديق بن زينة، رئيس جمعية المرصد المغربي للتنمية سينجتيكا، أبرز أن تنظيم هذا المنتدى نابع من إيمان المرصد بأن مغاربة العالم يشكلون رصيدا وطنيا ثمينا لا تقتصر مساهمتهم على التحويلات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل ما راكموه من كفاءات وخبرات وشبكة من العلاقات الدولية، بما يمكنهم من الإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة. وأبرز أن هذا المنتدى ينعقد انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعناية الخاصة التي يوليها جلالته لمغاربة العالم. وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في الانتقال من تشخيص الإكراهات إلى اقتراح حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير قطاع الصرف وتيسير مصادر الاستثمار لفائدة مغاربة العالم، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمعي المدني.
1: وفي الشأن الدولي، لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر، إذ أبقت حالة الضبابية بالشأن إعادة فتح مضيق هرمز أسعار النفط مرتفعة،

0: في حين يترقب المستثمرون أسبوعا حافلا بالبيانات الاقتصادية. وصعد المؤشر القياسي حوالي 2% خلال الأسبوع الماضي، وسجل مستوى إغلاق قياسيا الجمعة بدعم من رهانات المستثمرين على خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد بيانات توظيف ضعيفة، إلى جانب نتائج أعمال قوية للشركات على جانب الأطلسي. وصعد قطاع الطاقة الأوروبي حوالي 1% مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.6 إلى أكثر من 83 دولار للبرميل، رغم أن الشحن عبر المضيق لا يزال عند مستويات منخفضة. وتصدر بذلك قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 0.7، في حين تراجعت أسهم قطاع الإعلام 0.7. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد، مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
3: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
5: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل الشمال مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
3: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
2: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
3: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
6: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
7: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه اعطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موكادور من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
6: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
3: مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجامة.
8: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
3: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد.
9: نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
9: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاذ أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية. ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو،
13: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد، مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
3: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
5: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
3: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
2: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
3: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
6: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
7: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهة ديال مراكش الأسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة وصويرة موكادور، من أجل القرب، من أجل الإنصات، من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة، شنو هما الإمكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
13: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
3: مغاربيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالته والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
8: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخمسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقى المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
3: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026 أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر أنغولا موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتجداد استفادة أزيد من 2000 شخص من قافلة طبية متعددة التخصصات. منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بطنجة. بطنطان صانع تقليدي ينقل خبرته إلى شباب في وضعية إعاقة. وفي التفاصيل، استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. التفاصيل في التقرير التالي.
14: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
15: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة لنا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
14: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
16: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
17: أنا سمعت بهاد القافلة الطبية، جيت شجز حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيز دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
14: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
3: أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف نظم بطنجة إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار، يأتي في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وناقش المشاركون في المنتدى عدة محاور من بينها واقع وآفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والختم من الأقاليم الجنوبية للمملكة وتحديدا بطنطا، ماء العينين، شاب أخذ على عاتقه مهمة نقل خبرته في الصناعة التقليدية للشباب من ذوي الإعاقة داخل ورشة يتعالى فيها صوت المنشار الكهربائي كاسرا الصمت. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
18: داخل ورشة بمدينة طنطا يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحساني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
19: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة التدوير، فكرت فيه، كنت كدير شي حاجه اللي صغيره، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، اي شي حاجه لقيتها في الزنقه كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها ابداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شوي شوي. شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه، كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع، كنكتشف وكنصنع.
3: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام حصاد الجهاد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد، مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
4: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
6: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
4: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
4: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
7: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
8: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
7: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
4: مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة الأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليوز بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
9: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخمسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
4: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على

0: كندا تحت وطأة الحرائق وإعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية. في الصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار ذو الفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. البداية من أوروبا الغربية التي سجلت خلال شهري يونيو ويوليوز من هذا العام أعلى درجات حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في ظل تفاقم التغير المناخي. المعطيات صدرت عن خدمة كوبرنيكوس المعنية بتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي. تقرير فاطمة الزهراء الراجي.
1: بحسب كوبرنيكوس، سجل متوسط درجات الحرارة في أوروبا الغربية خلال شهري يونيو ويوليوز 21.62 مئوية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في عام 2022. مستويات رطوبة التربة كانت أقل بكثير مما كانت عليه في يوليوز 2022 عندما اجتاح الجفاف الشديد أوروبا الغربية. درجات حرارة المحيطات سجلت أيضا مستويات قياسية مرتفعة للشهر الثاني على التوالي في يوليوز، مدفوعة بموجات حر بحرية حول أوروبا وتشكل ظاهرة النينيو قوية في المحيط الهادي. عبر العالم، كان شهر يوليوز الماضي ثاني أكثر شهور يوليوز حرارة في السجلات بالتساوي مع عام آخر عندما بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 1.47 مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو المرجع المستخدم لقياس الاحترار العالمي. أوروبا تعد القارة الأسرع احترارا في العالم، وقد اتسم الشهر الأول والثاني من الصيف الحالي بموجات حر متتالية ودرجات حرارة مرتفعة وظروف جفاف شديد.
0: إلى كندا التي أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد لمواجهة حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. رجال الإطفاء أكدوا أن وتيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي أفاد أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق، وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة. في الصين اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص بسبب إعصار دولفين الذي سبب أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من استمرار المخاطر حتى بعد تراجع العاصفة. وتم نقل نحو 168,000 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 216,000 شخص في شانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. المركز الوطني للأرصاد الجوية جدد تحذيرا باللون الأزرق صباح اليوم، حيث تنبأ بتحرك العاصفة باتجاه الشمال الغربي. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة، دمتم في أمان الله ورعايته.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة إقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
4: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خصوا بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم

0: وللترحيب بهم بلدي الأم وبإقليم ستاد خاصة.
1: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد، مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
5: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
7: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
5: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
2: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
5: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
3: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
8: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة وصويرة موغادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
3: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
5: مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالته والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
9: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخمسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
5: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بعمالة صخيرة تمارا تجسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
12: تحتفي عمالة الصخيرة تمارا بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
13: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
11: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
4: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية، ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
4: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم، مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
15: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالتنا.
14: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
4: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
5: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
7: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
5: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إداعة تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
2: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
5: جهوياً، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
3: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
8: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش اسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
3: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
5: مع مغاربيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالته والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
9: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
5: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026 أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر عشت الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ خمسة أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، و4 علماء ضيوف يمثلون كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه.
18: غيم راديو.
16: غيم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
16: كليك.
19: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
21: كشف استطلاع للرأي أنجز في ألمانيا حول الرفاه الرقمي للشباب أن شبكات التواصل الاجتماعي تصرف انتباه 72% من القاصرين عن واجباتهم. وحسب الاستطلاع يرى أكثر من نصف القاصرين المستجوبين أن هذه المنصات تقلل من الوقت المخصص للراحة والترفيه، بينما أشار 40% من المستجوبين إلى انخفاض في قدرتهم على التركيز. ومع ذلك يقر القاصرون المستقات آرائهم بفوائد شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرها 82% منهم مصدرا مهما للمعرفة، وتشكل الأخبار الزائفة المحتوى الإشكالي الأكثر شيوعا على هذه الشبكات بنسبة 71% من المستجوبين، متقدمة على المحتوى السياسي أو الديني بنسبة 43%. في مواجهة هذه المحتويات يوصل معظم الشباب تصفحهم دون رد فعل، في حين صرح قرابة الثلث بأنهم اعتادوا عليها ولا يقوم سوى ربعهم تقريبا بالإبلاغ عنها إلى المنصات.
19: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
16: كليك.
19: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
18: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
16: ريم راديو.
18: ريم راديو.
16: ريم راديو.
18: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد، مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
5: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
7: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
5: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
2: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
5: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
3: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
8: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه اعطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موكادور من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
3: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
5: مغاربيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجامة.
9: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
5: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
18: شاركنا في النشرة. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يدعو لتسريع توحيد القيادة والعقيدة العسكرية في البلاد. الكوت ديفوار ترصد استثمارات بقيمة 4.38 مليار أورو لإدماج المهني وريادة الأعمال لفائدة شبابها. رواندا تراهن على الابتكار الغذائي لرفع صادراتها الزراعية إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2035.

0: من مسار توحيد الجيش الليبي وضمان سيادة البلاد. نبقى في التفاصيل مع لبنى شفيق.
1: في تصريحات له أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، مشددا على أن مهمة الجيش ليست صنع الحكومات بل حماية حدود الوطن وسيادته وضمان أمن مواطنه. وتأتي تصريحات الدبيبة بعد أن برزت في الفترة الأخيرة جهود أمريكية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا بين شرق وغرب البلاد. كان من بين أحدث فصولها مباحثات أجراها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية. وفي وقت سابق أفادت المنصة التواصلية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية حكومتنا بأن مباحثات المسؤول الليبي مع كل من مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي ونائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا همت تعزيز الشراكة العسكرية والأمنية مع واشنطن وآليات دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. وكان مسعد بولس قد تحدث في منتصف يونيو الماضي عن وجود مبادرة أمريكية خاصة بليبيا دون الكشف عن تفاصيلها، قبل أن يوضح في تغريدة على موقع إكس أنها تستند إلى خطوات تدريجية اتخذتها الولايات المتحدة مع الأطراف الليبية منذ يوليوز 2025، وأسفرت عن إحراز تقدم في مسار التوحيد.
0: السلطات الإيفوارية تستعد لتنفيذ البرنامج الحكومي للشباب للفترة 2026-2030، والذي يستهدف نحو 5.3 ملايين شاب بميزانية إجمالية تبلغ 4.38 مليار أورو، وفق ما أفاد به مصدر رسمي في أبيجان. هذه المبادرة ترتكز على 3 محاور استراتيجية تتمثل في تسريع التكوين والإدماج المهني وريادة الأعمال لدى الشباب وتعزيز المشاركة المواطنة والأخلاقيات الاجتماعية وتحسين ظروف تفتح ورفاهية الشباب. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. منظمة العفو الدولية أكدت أن حقوق ملايين النساء التي كرسها دستور جنوب إفريقيا ما تزال غير متحققة بالكامل، رغم مرور أكثر من 3 عقود على نهاية نظام الميز العنصري بالبلاد. الصحافة المحلية نقلت عن المتحدثة باسم المنظمة في جنوب إفريقيا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أن الحقوق الدستورية في الكرامة والسلامة والخدمات الأساسية ما تزال غائبة عن ملايين الفتيات، داعية الحكومة إلى تعزيز المساءلة وتحسين الخدمات ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تواصل تعريض النساء للخطر. نختم من رواندا التي تراهن على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي للفترة بين 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30,000 منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم من على التكنولوجيا والبحث العلمي. هذه هي الاستراتيجية تسعى إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة، مع التركيز على اعتماد تقنيات الانتاج الحديثة والابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية وتطوير سلاسل القيمة.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد، مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
2: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
1: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر أسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
3: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
1: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إداعة تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
4: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
1: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
5: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
6: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش اسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
5: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
1: مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة الأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 من يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجامة.
7: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
1: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها انطلقت بطنجة الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب، وتتواصل فعالية هذه الدورة بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد النجاح الكبير الذي حققته وما زالت تحققه منصة المضيق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذا العام، وتمت برمجة نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصة المدن التي تحتضن فعالياتها تستجيب لأرقى المعايير الدولية. افتتحت أمس بمدينة أكادير المعرض الجماعي أكادير الجوهر الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس ماسا ويستمر إلى غاية 31 أكتوبر القادم. ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وينتقل المعرض بين العوالم التجريدية غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز. إلى مارينا الصعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. وعلى مدى 5 أيام من 5 إلى 9 غش ستتواصل الحفلات الموسيقية والأنشطة الفنية التي تبرز غنى الثقافة المغربية وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من 2 إلى 5 مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسا بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوس ماسا وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
12: هي فرصه اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربه العالم، كنعرفوا ايضا باليات تمويل، اليات الدعم والمواكبه اللي كتوفرها بلادنا وخاصه الجهه ديالنا لمغاربه العالم.
11: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد، مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
4: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
6: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
4: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
5: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
4: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
1: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
2: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك المناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
1: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
4: مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة الأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
7: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخمسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
4: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو. الخبر من المصدر.
8: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
9: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، تدري صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
10: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضواية. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا و يتعمق في هادشي تاع الكتابه.
11: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
3: والعالم.
5: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر نظمت عمالة إقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
12: تنفيذا للتوجيهات الساميه لصاحب جلاله محمد السادس نصر الله في اطار العنايه التي خص بها رعاياه بارض المهجر، وهذا اليوم هو فرصه للانصات الى انشغالهم وللترحيب بهم بلدهم الام وباقليم سطات خاصه.
5: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: في مناسبة تستحضر أهمية حسن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج احتضنت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مائدة مستديرة نظمت بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة وخصصت لمناقشة سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يندرج في إطار مواكبة عملية مرحبة ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
13: هذا اللقاء كان فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات، كذلك كانت مناقشة ديال مجموعة الإكراهات والإشكالات اللي يمكن تتواجه أفراد الجالية والسبل الكفيلة بمعالجتها.
5: هذا اللقاء شكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
14: في إطار عملية مرحبة والعناية بالجالية وحاولنا نوصلوا رسالة عنا رسلنا شخصيا وعن الجالية عموما عنا ما نمثلوها يا غير بعد الله منها.
5: هذه المبادرة تعكس انخراط الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء ومختلف الشركاء في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لتطلعات وانتظارات مغاربة العالم ويعزز ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعات واحتياجاتهم.
15: بطبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة لا من خلال يعني المواكبة ديالهم لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم من خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر فهما بطبيعة الحال في صلب يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالديناميه اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
16: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة الاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
17: يلبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله. احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتبطين ببلادنا.
18: جميع الخدمات كاينه متوفره في المغرب الحمد لله، اذا راه كنمشي ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا في العمل الجاليه ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
16: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد، مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
4: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
6: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل الداخلي مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
4: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إداعة تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
19: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
4: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
1: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
2: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
1: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
4: مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجامة.
7: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخمسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
4: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
20: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
20: ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. المركز الجهوي للاستثمار يطلق قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم بطنجة. مغاربة العالم في صلب مشاريع التنمية الاقتصادية في أفق 2030 بفاس. وإبراز الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في إنجاح أوراش 2030 بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. وفي مستهل هذا العدد، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتروم القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز الجهوي للاستثمار. وتندرج القافلة في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية. وننتقل إلى فاس، حيث شكل موضوع إسهام مغاربة العالم في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها المملكة في أفق 2030 محور اجتماع نظم بفاس بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المغاربة.

0: أبرز والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد آيت الطالب الدور المحوري الذي يطلع به مغاربة العالم في مسيرة التنمية بالمملكة، مشيرا إلى أن مهاراتهم وخبراتهم وشبكات علاقاتهم في بلدان الإقامة تشكل ركيزة أساسية للاستثمار والابتكار ونقل الخبرة والمعرفة. السيد خالد آيت الطالب أشار إلى أن مساهمة مغاربة العالم تتجاوز البعد المالي لتشمل المشاركة في مختلف في المشاريع الاستراتيجية التي تنجزها المملكة، ولا سيما من خلال سهامات الكفاءات المغربية العاملة في الشركات والجامعات ومراكز البحوث حول العالم، والتي تشكل قيمة مضافة تسهم في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
1: ودائما في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم، شكل موضوع المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة والي الجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. وشكل هذا اللقاء السنوي الذي حضره رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال ورؤساء الغرف المهنية والجماعات الترابية وممثل المصالح الأمنية واللامركزة والمؤسسات المالية والأبناك، إلى جانب ممثلي الجالية المغربية المقيمين بالخارج، مناسبة لإنصات والتواصل وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في خدمة التنمية المحلية والوطنية. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد بن رباك بالعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رأسمال البشري المغربي المقيم بالخارج، مبرزا أن اختيار شعار هذه السنة يجسد المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها الكفاءات المغربية والإرادة الراسخة للمملكة في تعبئة طاقتها من أجل إنجاح الأوراش الكبرى في أفق سنة 2030، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتطوير البنية التحتية، فضلا عن الاستعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس

0: الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
1: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر أسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
2: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
1: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إداعة تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
1: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
4: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
5: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جدل مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش كذلك مناره وصويره موكادور من اجل القرب من اجل الانصات من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله شنو هما الامكانيات ديال التمويل وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
4: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030 تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
1: مغاربيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالته والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
6: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة بينما تشير الأقواس الذهبية الخمسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
1: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026 أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر أنغولا موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
8: مستمعين الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. أوروبا الغربية تسجل درجات حرارة قياسية في شهري يونيو ويوليوز. كندا تحت وطأة الحرائق وإعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية. في الصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. البداية من أوروبا الغربية التي سجلت خلال شهري يونيو ويوليوز من هذا العام أعلى درجات حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في ظل تفاقم التغير المناخي. المعطيات صدرت عن خدمة كوبرنيكوس المعنية بتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، تقرير فاطمة الزهراء الراجي.
9: بحسب كوبرنيكوس، سجل متوسط درجات الحرارة في أوروبا الغربية خلال شهري يونيو ويوليوز 21.62 مئوية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في عام 2022. مستويات رطوبة التربة كانت أقل بكثير مما كانت عليه في يوليوز 2022 عندما اجتاح الجفاف الشديد أوروبا الغربية. درجات حرارة المحيطات سجلت أيضا مستويات قياسية مرتفعة للشهر الثاني على التوالي في يوليوز، مدفوعة بموجات حر بحرية حول أوروبا وتشكل ظاهرة النينيو قوية في المحيط الهادي. عبر العالم، كان شهر يوليوز الماضي ثاني أكثر شهور يوليوز حرارة في السجلات بالتساوي مع عام آخر عندما بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 1.47 مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو المرجع المستخدم لقياس الاحترار العالمي. أوروبا تعد القارة الأسرع احترارا في العالم، وقد اتسم الشهر الأول والثاني من الصيف الحالي بموجات حر متتالية ودرجات حرارة مرتفعة وظروف جفاف شديد.
8: إلى كندا التي أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد لمواجهة حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. رجال الإطفاء أكدوا أن وتيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي أفاد أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق، وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34 ألف كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة. في الصين اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص بسبب إعصار دولفين الذي سبب أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من استمرار المخاطر حتى بعد تراجع العاصفة، وتم نقل نحو 168 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 216 ألف شخص في شانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. المركز الوطني للأرصاد الجوية جدد تحذيرا باللون الأزرق صباح اليوم، حيث تنبأ بتحرك العاصفة باتجاه الشمال الغربي. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة، دمتم في أمان الله ورعايته.
10: الأخبار المغربية ريم راديو.
11: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوسماسة بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوسماسة وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
12: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم، كنعرفوا أيضا بآليات تمويل، آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا المغاربة العالم.
11: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
0: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
1: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
2: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
1: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إداعة تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
1: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
4: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
5: كما كتعرفوا جميع أن هذا اليوم الوطني كيجي تحت العناية السامية لسيدنا الله ينصرو اللي ولا وأنه أعطى واحد المكانة خاصة للمغاربة ديال المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة ديالهم والمواكبة ديالهم وكذلك الإشراك ديالهم من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهة مراكش الأسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش كذلك منارة وصويرة موكادور من أجل القرب من أجل الإنصات من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة شنو هما الإمكانيات ديال التمويل وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
4: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030 تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
1: مغاربيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
6: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
1: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، وقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الأسرة هي البيئة اللي كيفتح عليها الفرد عينيه وكيكبر فيها وكيتعلم منها أولى قيمه مبادئه سلوكياته منذ اللحظات الأولى من حياته، وكيبدأ في اكتساب صفاته الشخصية من خلال اللي كيشوفه وكيسمعه داخل البيت. لذلك تقوية شخصية الفرد كتبدأ من التربية في حضن الأسرة، هي اللي كتعلمه كيفاش يعتمد على راسه وكيفاش يتعامل مع أفراد الأسرة دياله والأجانب عليه وكيفاش يتصرف في الشارع وغيره. وكل ما كانت التربية الأسرية سليمة كل ما كان الفرد أكثر قدرة على مواجهة كل الصعاب، وكتكون شخصيته قوية وكيكون نافع في المجتمع دياله بما فيه الأسرة. والشخصية القوية للفرد ما كتعنيش التسلط أو فرض الرأي على الآخرين بالقوة، وإنما كتعني امتلاك الفرد للثقة بنفسه والقدرة على اتخاذ القرار والتعبير على آرائه في حدود الأدب والاحترام مع تقبل الاختلاف والتعامل مع المواقف بحكمة واتزان. وهذه الصفات لا تولد مع الإنسان، هي تكتسب بالتربية والتوجيه والممارسة اليومية داخل الأسرة أولاً، وكتبدأ عملية بناء الشخصية منذ الطفولة، وكيحتاج الطفل للشعور بالأمان والحب والاهتمام قبل كل شيء حتى يكبر سليم نفسيا. ومن اللي كيلقى الطفل من والديه هذا الاهتمام والتشجيع على التعبير على أفكاره وكيمنحوه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات المناسبة لسنه كيشعر بقيمته وكيتزاد احترامه لذاته. هاد المراحل في التربية أكد عليها علم النفس اللي كيأكد أيضا على أن الأسرة إذا كانت كتعتمد على التوبيخ المستمر أو السخرية من أخطاء الطفل وكتأمره بالسكوت في كل مرة لأنه حشو ما يقول رأيه، فهذا الأسلوب هو اللي كيضعف شخصيته وكيخليه يفقد الثقة بنفسه، لأن أسلوب الوالدين في التعامل مع الأبناء كيلعب دور حاسم في تكوين شخصيتهم. لذلك الحزم المصحوب بالحنان والحب والتوجيه القائم على الحوار والإقناع كيحققوا نتائج أفضل من العنف أو القسوة أو التدليل المفرط. فالطفل اللي غيكون فرد مسؤول في المستقبل كيحتاج لحدود واضحة كتنظم سلوكه، لكن في نفس الوقت كيحتاج للاحترام والتقدير حتى يولف الانضباط على اقتناع وماشي لأنه خايف. ومن أهم الوسائل اللي كتساهم في تقوية شخصية الفرد داخل الأسرة حسب علم النفس تعليمه تحمل المسؤولية من الصغر، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تكليفه ببعض المهام المنزلية المناسبة لسنه وتشجيعه على إنجازها بنفسه مع الثناء على جهوده حتى ولو ما كانش أداؤه كامل، لأن المسؤولية كتنمي عنده روح المبادرة والاستقلالية وكتجعله أكثر استعداد لمواجهة متطلبات الحياة في المستقبل. دور الأسرة أيضا ما كيوقفش عند التربية الأخلاقية فقط، ولكن كيمتد لتنمية القدرات العقلية والفكرية للأبناء في تشجيعهم على القراءة وعلى آداب الحوار وعلى طرح الأسئلة وعلى احترام آرائهم. هاد الجوانب كتساعدهم على تكوين شخصية واعية قادرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات السليمة، وكتمنحهم فرصة التعلم من الأخطاء ديالهم بدون مبالغة في العقاب حتى يكونوا شخصية أكثر نضج وثقة. أيضا خاص تقديم في كل مناسبة القدوة حسنة وماشي من أجل المقارنة أو التعجيز، لأنها كتعتبر ضمن أقوى وسائل التربية. فالطفل الصغير كيتعلم من السلوكيات والأفعال اللي الوالدين ديالو كيقولوها وأيضا كيطبقوها في حياتهم، بحال الصدق والأمانة والشجاعة وعدم الغش، وغالبا ما كيكتسب هاد الصفات بشكل تلقائي. أما إذا وجد تناقض بين الأقوال والأفعال يقدر يفقد ثقته في التوجيهات اللي كيتلقاها، وغيكون الشارع هو المكان اللي غياخد منه للأسف فقط الأسوأ ما في السلوكيات، لأن التربية كتبدأ من هذا الأمور، والقدوة الحسنة كتخلي أثر عميق في نفوس الأبناء وهي اللي كترشدهم. فتكوين شخصية قوية بالنسبة للفرد خاصو ياخد أسسها من الأسرة اللي عندها دور وهي اللي قادرة تحميه من كل سلوك غيأثر سلبا على مستقبله وتوجيهه في كل مراحل حياته حتى يشتد عوده، مع متابعة أيضا واعية من الوالدين لأنها غتساعده على التمييز بين النافع والضار بالنسبة لحياته حتى ينعم بحياة مستقرة وآمنة ويحميوه من التأثر بالسلوكيات السلبية المنتشرة في الشارع وفي بعض الأماكن وفي العالم الافتراضي. من جهة أخرى التربية القائمة على الاحترام المتبادل داخل الأسرة كتساهم في إعداد أفراد قادرين على بناء علاقات اجتماعية ناجحة وعلى الاندماج في المجتمع وعلى التسامح والصبر وضبط النفس، الأمر اللي كيكسبهم مهارات اجتماعية كتجعلهم ناجحين في حياتهم الشخصية والمهنية. حسب علم النفس الكلمة الطيبة والثناء الصادق والاحتفال بالإنجازات الصغيرة وتجاوز بعض الأخطاء مع التنبيه لها كتدفع الطفل يجتهد، وفي المقابل تقليل من شأن إنجازاته الصغيرة تقدر تحبطه وتفقده الدافعية. ودراسات تربوية ونفسية عديدة كتأكد أن السنوات الأولى من عمر الطفل هي المرحلة الأكثر تأثيراً في تكوين شخصيته وكتشكل خلالها معظم عاداته واتجاهاته الأساسية، لذلك الاستثمار في التربية الأسرية هو استثمار في مستقبل الفرد والمجتمع. شكراً لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: غيم راديو.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد، مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
0: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوتا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
1: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
2: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
1: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إداعة تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
1: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
4: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
5: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه اعطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
4: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
1: مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجامة.
6: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
1: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله. وأنا تنضم الغرب الولايات المتحدة الأمريكان غتم دينة ناراغون يريد سنات الميداليات يتنور غديات البرونزة الميدالية نور غير بحت عمادة بوشدا سباقنا 800 متر استوقيت دقيقة 44 ثانية 64% مكلي ربح حسام الرضواني الميدالية تبرونزيت وسباق 1500 متر اللي غدي ويل المركز ويسكراد استوقيت 3 دقائق 39 ثانية 68%. صغيكاد لتكمل المغرب المشاركة نسغل البطولة يدغل المركز ويس 15 ما بين 147 اتحاد دينامو ريشاركنا. أرغي دار الكمال مسلين غير الزانين تيغيرا ننغميسنا درون تيني أرض رياضين إن شاء الله.
16: إنغميسني بكرة إنماضن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسك زلنين غميسن جماب راديو
17: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو.

0: البقري نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في مناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
4: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوم به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنمية ديال هاد البلاد.
5: قامت الوكالة الحضرية للخنيفرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواكبة هذا المقام، من خلال إحداث خلية داخل المؤسسة من الاثنين إلى الجمعة وخلال يوم السبت من طبيعة الحال خارج أوقات العمل، من أجل استقبال شكاية المواطنين والجالية المغربية المقيمة الخارج واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن.
3: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
7: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
6: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب

0: شرق آسيا أسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر أسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
1: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
0: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
2: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
0: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
3: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
4: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موكادور من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
3: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
0: مغاربيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجامة.
5: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
0: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
9: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها انطلقت بطنجة الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب، وتتواصل فعالية هذه الدورة بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد النجاح الكبير الذي حققته وما زالت تحققه منصة المضيق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذا العام، وتمت برمجة نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصات المدن التي تحتضن فعالياتها تستجيب لأرقى المعايير الدولية. افتتحت أمس بمدينة أكادير المعرض الجماعي أكادير الجوهر الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس ماسا، ويستمر إلى غاية 31 أكتوبر القادم. ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها، وينتقل المعرض بين العوالم التجريدية غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز. إلى مارينا السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. وعلى مدى 5 أيام من 5 إلى 9 غشت ستتواصل الحفلات الموسيقية والأنشطة الفنية التي تبرز غنى الثقافة المغربية وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
10: بالدار البيضاء تم إبراز الدور الهام الذي تطلع به الجالية المغربية بالخارج في مواكبة الأوراش الاستراتيجية والتنموية التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة مقاطعة عين الشق بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء الذي ترأسته عامل عمالة مقاطعة عين الشق بشرى برادي تميز بمشاركة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الإدارية والأمنية والغرف المهنية والقطاع الخاص، وكذا فعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة برادي أن الجالية المغربية التي تزخر بكفاءات وخبرات علمية ومهنية واقتصادية متميزة تشكل رصيدا استراتيجيا لمواكبة الدينامية التنموية للمملكة وتعزيز إشعاع المغرب إقليميا ودوليا. ودعت في هذا السياق مختلف المصالح المعنية إلى تعزيز آليات التواصل والمواكبة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تكثيف اللقاءات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والاقتصادي والعلمي، بما يمكن من التعرف بشكل أفضل على انتظاراتهم وتشجيع انخراطهم في المشاريع التنموية الوطنية. هذا وبالموازاة مع اللقاء تم تنظيم مجموعة من الأروقة من طرف المؤسسات والمصالح الإدارية والتقنية التي قامت بعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة من طرفها لفائدة أفراد الجالية.
11: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة إقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
12: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خصوا بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب بهم بلد الأم وبإقليم سطات خاصة.
11: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
13: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
0: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها، مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر أسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
1: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسسي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
0: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إداعة تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
2: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
0: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
3: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
4: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه اعطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجدي المراكش الأسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة وصورة موكادور، من أجل القرب، من أجل الإنصات، من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة، شنو هما الإمكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
14: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
0: مغاربيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجامة.
5: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
0: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026 أوقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر أنغولا موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. المركز الجهوي للاستثمار يطلق قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم بطنجة. مغاربة العالم في صلب مشاريع التنمية الاقتصادية في أفق 2030 بفاس. وإبراز الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في إنجاح أوراش 2030 بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. وفي مستهل هذا العدد، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتروم القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز الجهوي للاستثمار. وتندرج القافلة في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية. وننتقل إلى فاس، حيث شكل موضوع إسهام مغاربة العالم في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها المملكة في أفق 2030 محور اجتماع نظم بفاس بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج. تفاصيل أوفى ياسين زكراوي.
2: هذا اللقاء التواصلي الذي نظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم الذين اطلعوا على فرص الاستثمار في الجهة وآليات المواكبة والتسهيلات الإدارية المتاحة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت الطالب الدور المحوري الذي يطلع به مغاربة العالم في مسيرة التنمية بالمملكة، مشيرا إلى أن مهاراتهم وخبراتهم وشبكات علاقاتهم في بلدان الإقامة تشكل ركيزة أساسية للاستثمار والابتكار ونقل الخبرة والمعرفة. السيد خالد أيت الطالب أشار إلى أن مساهمة مغاربة العالم تتجاوز البعد المالي لتشمل المشاركة في مختلف المشاريع الاستراتيجية التي تنجزها المملكة، ولا سيما من خلال سهامات الكفاءات المغربية العاملة في الشركات والجامعات ومراكز البحوث حول العالم، والتي تشكل قيمة مضافة تسهم في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
1: ودائما في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم، شكل موضوع المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة والي الجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. وشكل هذا اللقاء السنوي الذي حضره رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال ورؤساء الغرف المهنية والجماعات الترابية وممثل المصالح الأمنية واللامركز والمؤسسات المالية والأبناك، إلى جانب ممثلي الجالية المغربية المقيمين بالخارج، مناسبة لإنصات والتواصل وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في خدمة التنمية المحلية والوطنية. وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد بن رباك بالعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرأسمال البشري المغربي المقيم بالخارج، مبرزا أن اختيار شعار هذه السنة يجسد المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها الكثير الكفاءات المغربية والإرادة الراسخة للمملكة في تعبئة طاقتها من أجل إنجاح الأوراش الكبرى في أفق سنة 2030، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتطوير البنية التحتية، فضلا عن الاستعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد، مستهلنا لهذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
7: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
2: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني بجاكرتا عزمهما على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وتيرة تنفيذها مع إلاء الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجها نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. المزيد مع لبنى شفيق.
6: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
2: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلاق في المتابعة.
1: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
2: جهويا، احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. المزيد والتفاصيل في التقرير التالي.
8: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
9: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش اسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج للمواكبة.
8: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
2: مغاربيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. وكالة والأنباء الليبية نقلت عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسات العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي سجلت كندا أزيد من 1100 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. الوكالة أفادت في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1079 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 من يونيو الماضية، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير حفص الحجام.
10: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الأفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخمسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
2: وارتباطا بكأس أمم أفريقيا داخل القاعة المغرب 2026، وقعت القرعة التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
5: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو،
13: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
15: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. أوروبا الغربية تسجل درجات حرارة قياسية في شهري يونيو ويوليوز. كندا تحت وطأة الحرائق وإعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية. في الصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. البداية من أوروبا الغربية التي سجلت خلال شهري يونيو ويوليوز من هذا العام أعلى درجات حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في ظل تفاقم التغير المناخي. المعطيات صدرت عن خدمة كوبرنيكوس المعنية بتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، تقرير فاطمة الزهراء الراجي.
16: بحسب كوبرنيكوس، سجل متوسط درجات الحرارة في أوروبا الغربية خلال شهري يونيو ويوليوز 21.62 مئوية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في عام 2022. مستويات رطوبة التربة كانت أقل بكثير مما كانت عليه في يوليوز 2022 عندما اجتاح الجفاف الشديد أوروبا الغربية. درجات حرارة المحيطات سجلت أيضا مستويات قياسية مرتفعة للشهر الثاني على التوالي في يوليوز، مدفوعة بموجات حر بحرية حول أوروبا وتشكل ظاهرة النينيو قوية في المحيط الهادي. عبر العالم، كان شهر يوليوز الماضي ثاني أكثر شهور يوليوز حرارة في السجلات بالتساوي مع عام آخر عندما بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 1.47 مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو المرجع المستخدم لقياس الاحترار العالمي. أوروبا تعد القارة الأسرع احترارا في العالم، وقد اتسم الشهر الأول والثاني من الصيف الحالي بموجات حر متتالية ودرجات حرارة مرتفعة وظروف جفاف شديد.
15: إلى كندا التي أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد لمواجهة حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. رجال الإطفاء أكدوا أن وتيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي أفاد أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق.

0: السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص بسبب إعصار دولفين الذي سبب أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من استمرار المخاطر حتى بعد تراجع العاصفة. وتم نقل نحو 168 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 216 ألف شخص في شانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. المركز الوطني للأرصاد الجوية جدد تحذيرا باللون الأزرق صباح اليوم، حيث تنبأ بتحرك العاصفة باتجاه الشمال الغربي. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة، دمتم في أمان الله ورعايته.
1: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة إقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
2: تنفيذا لتوجيهات ساميه صاحب جلاله المحمد السادس نصر الله في اطار العنايه التي خص بها رعاياه بارض المهجر، وهذا اليوم هو فرصه للانصات الى انشغالهم وللترحيب بهم بلد الام وباقليم سطات خاصه.
1: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
3: الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
3: غيم راديو.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. كولومبيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. المملكة مع موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد، موجة الحر تمتد في فرنسا ورفع التأهب في 43 مقاطعة. ثم من جديد مستهل هذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بجمهورية الصحراوية المزعومة. التقرير لفاطمة زهراء الراجية.
6: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات

0: اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسية. ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
1: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
0: أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيد لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
2: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفاط وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أساززاق، سمارة وطاطا.
0: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي. تقرير لوفاء الحلقة.
4: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
5: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو، اللي ولا وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
4: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
0: خارج الحدود، اللحظة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التأهبل البرتقالي بمعنى الخطر المرتفع بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر اليوم في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. الهيئة ذكرت في بيان اليوم أن 22 مقاطعة في وسط وجنوب شرق فرنسا كانت قد وضعت بالفعل تحت مستوى التأهب البرتقالي، فيما ستنضم 21 مقاطعة إضافية إلى هذا المستوى اعتبارا من ظهر اليوم. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر خلال يوم غد الأربعاء، ورجحت أن تبلغ موجة الحر ذروتها المحتملة في منتصف الأسبوع الجاري. بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، وجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة، ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية. في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوسماسة بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوسماسة وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
7: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم، كنعرفوا أيضا بآليات تمويل، آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا المغاربة العالم.
6: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
8: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: بعمالة صخيرة مارات جسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
10: تحتفي عمالة صخيرة تمارة بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
11: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
9: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة إقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
12: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خص بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب ببلدهم أم وبإقليم سطات خاصة.
0: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
8: الخبر من المصدر.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
14: ريم راديو.
8: حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى ورحمنة. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح، وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعاً فوق السهول الشمالية. وسيكون البحر هادئاً بالواجهة المتوسطية وهادئاً إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية المفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. كولومبيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. المملكة مع موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد، موجة الحر تمتد في فرنسا ورفع التأهب في 43 مقاطعة. ثم من جديد، مستهل هذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بجمهورية الصحراوية المزعومة. التقرير لفاطمة زهراء الراجية.
5: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن انطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
4: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها الواحد شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
6: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
4: أفضل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيد لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
1: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفاط وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وطاطا.
4: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي. تقرير لوفاء الحلقة.
7: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
8: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متوجهين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
7: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
4: خارج الحدود اللحظة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التأهب البرتقالي بمعنى الخطر المرتفع بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر اليوم في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. الهيئة ذكرت في بيان اليوم أن 22 مقاطعة في وسط وجنوب شرق فرنسا كانت قد وضعت بالفعل تحت مستوى التأهب البرتقالي، فيما ستنضم 21 مقاطعة إضافية إلى هذا المستوى اعتبارا من ظهر اليوم. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر خلال يوم غد الأربعاء، ورجحت أن تبلغ موجة الحر ذروتها المحتملة في منتصف الأسبوع الجاري. بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
9: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئة العمرية، بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف هادشي المطالعة، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
10: والقراءة كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي كل واحد ومدى الاستيعاب ديال داك الكتوبه، فهمتي اذا بالنسبه للكتوبه حتى التدرج ديالهم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
11: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا، فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
12: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشف استطلاع للرأي أنجز في ألمانيا حول الرفاه الرقمي للشباب أن شبكات التواصل الاجتماعي تصرف انتباه 72% من القاصرين عن واجباتهم. وحسب الاستطلاع يرى أكثر من نصف القاصرين المستجوبين أن هذه المنصات تقلل من الوقت المخصص للراحة والترفيه، بينما أشار 40% من المستجوبين إلى انخفاض في قدرتهم على التركيز. ومع ذلك يقر القاصرون المستقات آرائهم بفوائد شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرها 82% منهم مصدرا مهما للمعرفة. وتشكل الأخبار الزائفة المحتوى الإشكالي الأكثر شيوعا على هذه الشبكات بنسبة 71% من المستجوبين، متقدمة على المحتوى السياسي أو الديني بنسبة 43%. في مواجهة هذه المحتويات يواصل معظم الشباب تصفحهم دون رد فعل، في حين صرح قرابة الثلث بأنهم اعتادوا عليها ولا يقوم سوى ربعهم تقريبا بالإبلاغ عنها إلى المنصات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط، انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر عشت الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين، تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا، والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه، وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ 5 أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، و4 علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوده.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: غيم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية المفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. كولومبيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. المملكة مع موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد، موجة الحر تمتد في فرنسا ورفع التأهب في 43 مقاطعة. كما من جديد، مستهل هذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بجمهورية الصحراوية المزعومة. التقرير لفاطمة زهراء الراجية.
5: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن انطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
4: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها الواحد شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
6: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
4: أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيد لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
7: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدية. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وتطا.
4: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي. تقرير لوفاء الحلقة.
9: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
10: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
9: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
11: خارج الحدود اللحظة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التأهب البرتقالي بمعنى الخطر المرتفع بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر اليوم في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. الهيئة ذكرت في بيان اليوم أن 22 مقاطعة في وسط وجنوب شرق فرنسا كانت قد وضعت بالفعل تحت مستوى التأهب البرتقالي، فيما ستنضم 21 مقاطعة إضافية إلى هذا المستوى اعتبارا من ظهر اليوم. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر خلال يوم غد الأربعاء، ورجحت أن تبلغ موجة الحر ذروتها المحتملة في منتصف الأسبوع الجاري. بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، وجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: أخبار المغرب والعالم.
12: إن غمزني مكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن قماب راديو.

0: امسفليت نقط امسفليت نغي عزاني نازل في اللوني نقط لام غوس قزل تمزيغت ترزم تموست نغا وسنا مور تقمين تمدين تدوز دوغ تسرتيت تمدين تغطان جاية القافلة تقمين تمدين تدوز دوغي مغربين تمغربين يزغن غبرة البلاغ تموستين نامز تنفيد تعليماتي قلداني نو قليد محمد وصدي صربية تنصر دي تهدفنا فد أتفكية الرعاية دابه ريستا هماني مغربين دي زدغن غبرة المغرب دافا دا يستجبي تطلعات لانتظارات نسن دوفا الكاي الجودة الخدمات دا يسني تقدم دا تقرب لدراء نامون تنمورنا القافلة يد تقايات مبادرة توجاني مغربين براغ الحملة تنامور ديت نظام تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم غالحالة ننزويد المنزل ترتقع المديرية العامة الأرصاد الجوية يرغون زوين غصادق العدد انتغرمين تمزيرت سلونا كل جنوب الشرقي الشرق دل جنوب اللقالي مصحراوية ديرغ شوية غواد ملوية شمال المنطقة الشرقية السايس دوغن سنتمنات الغرب دوزا غار نتاد لدرحمنا دوغن سنتمنات نسوسة دراتي لولا كرانتا قوتي مندرع دولا تنقادون زر ديمي كنت بروري غل مرتفعات الأطلس دوزا غار نسغت سجين الغرب دل جنوب الشرقي الشرق نتمزير دولا الشرق ولا الجنوب الأقاليم الصحراوية تسكفال انترغير ادرحات ما بين 26 درجة ولا 30 درجة تسجين الجنوب الشرقي الجنوب الشمال الشرق الأقاليم الجنوبية دواد ملوية دوغن سنتمنات نشياد ما تسوس ما بين 14 درجة 20 درجة المرتفعات الأطلس 8 سواحل دوغنس الأقاليم الجنوبية ما بين 20 درجة 26 درجة ما يبقى نقط مناضين تمازيرت أن غروسين غبيسنا أنتون أنت اللي غادي والمنتخب نامور المغرب غبطولة العالم لألعاب القوى الدو 20 سنة ذات نظم الغر الولايات المتحدة الأمريكان غد مدينة ناراغون يريد سنات الميداليات يتنور غديات البرونزة الميدالية نور غير بحت عمادة بوشدا سباقنا 800 متر استوقيت دقيقة 44 ثانية 64 جزء من المئة مكلي ربح حسام الرضواني الميدالية تبرونزيت غسباق 1500 متر اللي غادي والمركز ويسكراد استوقيت 3 دقائق 39 ثانية 68 جزء من المئة صغيكا داري تكمل المغرب المشاركة نسغل بطولة يدغل مركز ويس 15 ما بين 147 اتحاد دينامو ريشاركنا أرغي دار الكمام سليد غير الزانين تيقيرا ننغميسنا دارون تيني أرض رياضين إن شاء الله
1: إنغميسني بكرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
3: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية
4: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعملاتنا
3: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين.

0: طلعوا فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
1: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتداراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعملاتنا.
0: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. كولومبيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. المملكة مع موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دولياً، في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد، موجة الحر تمتد في فرنسا ورفع التأهب في 43 مقاطعة. ثم من جديد مستهل هذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بجمهورية الصحراوية المزعومة. التقرير لفاطمة الزهراء الراجية.
7: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن انطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
6: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها الواحد شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
4: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين

0: وأكد المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
1: أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيد لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
2: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شعفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، الزلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وطاطا.
1: في جديد الجهات وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي. تقرير لوفاء الحلقة.
4: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
5: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موكادور من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
4: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
1: خارج الحدود اللحظة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التأهب البرتقالي بمعنى الخطر المرتفع بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر اليوم في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. الهيئة ذكرت في بيان اليوم أن 22 مقاطعة في وسط وجنوب شرق فرنسا كانت قد وضعت بالفعل تحت مستوى التأهب البرتقالي، فيما ستنضم 21 مقاطعة إضافية إلى هذا المستوى اعتبارا من ظهر اليوم. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر خلال يوم غد الأربعاء، ورجحت أن تبلغ موجة الحر ذروتها المحتملة في منتصف الأسبوع الجاري. بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، وجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة لبؤات الأطلس دخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة، ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الأوفياء في هذا الموعد الرياضي الجديد من نبض الرياضة. نستهل هذا العدد بقرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعات الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق موزمبيق وتنزانيا. ويدخل المنتخب المغربي البطولة باعتباره حامل اللقب للنسخية الثلاث الأخيرة بعدما توج بكأس أمم أفريقيا عام 2016 و2020 و2024 ليبحث على أرضه عن لقبه القاري الرابع تواليا. ومن كرة الصالة إلى المستطيل الأخضر، حيث تتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى ملعب مولاي الحسن بالرباط، حيث سيواجه المنتخب الوطني المغربي النسوي نظيره الكاميروني برسم نصف نهائي منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم السيدات المغرب 2026، منتشيتنا بتأهلهن التاريخي لنهائية كأس العالم البرازيل 2027 بعد تجاوزهن لمنتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف. ستحاول لبؤات الأطلس مواصلة التألق ببلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري على أرضهن وبين جماهيرهن. وفي مباراة نصف نهائي الأخرى سيواجه منتخب مالاوي نظيره الجزائري على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. من جهة أخرى ستقام مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم 2027 يوم الخميس المقبل بالدار البيضاء، حيث يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الغاني، فيما يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره النيجيريا. ارتباطنا دائما بالكرة الأفريقية، أفادت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أكاف أن المغرب سيحتضن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، وذلك خلال شهري أبريل وماي من العام 2027. الكاف أوضحت على موقعها الإلكتروني أنه تم تحقيق تقدم مهم في مسابقات الكاف للشباب التي تظل محورا أساسيا في الاستراتيجية المنظمة لتطوير كرة القدم، مع تذكير بأن غانا ستستضيف كأس إفريقيا تحت 20 سنة 2027 خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل، بينما سيحتضن المغرب كأس أمم أفريقيا تحت سن 17 سنة 2027 خلال شهري أبريل وماي. ومن عالم الدراجات الهوائية، توجت الدراجة الهولندية ديمي فوليرينغ بطوافي فرنسا للسيدات للمرة الثانية في مسيرتها في ختام نسخة اتسمت بتنافس قوي واختتمت في نيس بعد 9 مراحل. الدراجة والمنتمية لفريق FDG United Swiss والمتوجة باللقب سنة 2023 كانت قد حافظت على القميص الأصفر عقب المرحلة الأخيرة التي جرت في محطة نيس، مؤكدة بذلك عودتها إلى الواجهة بعدما دخلت في اليوم الأخير بفارق 8 ثوان عن البولندية كاتاريزينا نيفيادو مافينيا. وكانت فوليرينغ قد انتزعت صدارة الترتيب العام بعد فوزها منفردة بالمرحلة الثامنة بين سيتسرون ونيس، ونجحت حينها في إحداث فارق حاسم عن نيفيادو مافيني التي كانت قد ارتدت القميص الأصفر عقب فوزها اللافت في قمة جبل مونفينتو خلال المرحلة السابعة. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
3: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هي فرصة للقاء مباشر لسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لا مركزة للدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
2: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم، وفي مقدمتها موسم مولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأورش التنموية بالإقليم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو،
6: نشرة إذاعية المفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. كولومبيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. المملكة مع موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دولياً، في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد، موجة الحر تمتد في فرنسا ورفع التأهب في 43 مقاطعة. كما من جديد، مستهل هذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بجمهورية الصحراوية المزعومة. التقرير لفاطمة زهراء الراجية.
7: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
8: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاق.
9: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
8: أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيد لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
10: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهرين وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطبخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهواء الهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدية. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
8: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وطاطا.
8: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي. تقرير لوفاء الحلقة.
12: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
13: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
12: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
8: خارج الحدود، اللحظة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التأهبل البرتقالي بمعنى الخطر المرتفع بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر اليوم في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. الهيئة ذكرت في بيان اليوم أن 22 مقاطعة في وسط وجنوب شرق فرنسا كانت قد وضعت بالفعل تحت مستوى التأهب البرتقالي، فيما ستنضم 21 مقاطعة إضافية إلى هذا المستوى اعتبارا من ظهر اليوم. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر خلال يوم غد الأربعاء، ورجحت أن تبلغ موجة الحر ذروتها المحتملة في منتصف الأسبوع الجاري. بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، وجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
14: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الأسرة هي البيئة اللي كيفتح عليها الفرد عينيه وكيكبر فيها وكيتعلم منها أولى قيمه ومبادئه وسلوكياته منذ اللحظات الأولى من حياته، وكيبدأ في اكتساب صفاته الشخصية من خلال اللي كيشوفه وكيسمعه داخل البيت. لذلك تقوية شخصية الفرد كتبدأ من التربية في حضن الأسرة، هي اللي كتعلمه كيفاش يعتمد على راسه وكيفاش يتعامل مع أفراد الأسرة دياله والأجانب عليه وكيفاش يتصرف في الشارع وغيره. وكل ما كانت التربية الأسرية سليمة كل ما كان الفرد أكثر قدرة على مواجهة كل الصعاب، وكتكون شخصيته قوية وكيكون نافع في المجتمع دياله بما فيه الأسرة. والشخصية القوية للفرد ما كتعنيش التسلط أو فرض الرأي على الآخرين بالقوة، وإنما كتعني امتلاك الفرد للثقة بنفسه والقدرة على اتخاذ القرار والتعبير على آرائه في حدود الأدب والاحترام مع تقبل الاختلاف والتعامل مع المواقف بحكمة واتزان. وهذه الصفات لا تولد مع الإنسان، هي تكتسب بالتربية والتوجيه والممارسة اليومية داخل الأسرة أولاً، وكتبدأ عملية بناء الشخصية منذ الطفولة، وكيحتاج الطفل للشعور بالأمان والحب والاهتمام قبل كل شيء حتى يكبر سليم نفسيا. ومن اللي كيلقى الطفل من والديه هذا الاهتمام والتشجيع على التعبير على أفكاره وكيمنحوه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات المناسبة لسنه، كيشعر بقيمته وكيتزاد احترامه لذاته. هذه المراحل في التربية أكد عليها علم النفس، اللي كيأكد أيضا على أن الأسرة إذا كانت كتعتمد على التوبيخ المستمر أو السخرية من أخطاء الطفل وكتأمره بالسكوت في كل مرة لأنه حشومة يقول رأيه، فهذا الأسلوب هو اللي كيضعف شخصيته وكيخليه يفقد الثقة بنفسه. لأن أسلوب الوالدين في التعامل مع الأبناء كيلعب دور حاسم في تكوين شخصيتهم. لذلك الحزم المصحوب بالحنان والحب والتوجيه القائم على الحوار والإقناع كيحققوا نتائج أفضل من العنف أو القسوة أو التدليل المفرط. فالطفل اللي غيكون فرد مسؤول في المستقبل كيحتاج لحدود واضحة كتنظم سلوكه، لكن في نفس الوقت كيحتاج للاحترام والتقدير حتى يولف الانضباط على اقتناع وماشي لأنه خايف. ومن أهم الوسائل اللي كتساهم في تقوية شخصية الفرد داخل الأسرة حسب علم النفس تعليمه تحمل المسؤولية من الصغر، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تكليفه ببعض المهام المنزلية المناسبة لسنه وتشجيعه على إنجازها بنفسه مع الثناء على جهوده حتى ولو ما كانش أداؤه كامل، لأن المسؤولية كتنمي عنده روح المبادرة والاستقلالية وكتجعله أكثر استعداد لمواجهة متطلبات الحياة في المستقبل. دور الأسرة أيضا ما كيوقفش عند التربية الأخلاقية فقط، ولكن كيمتد لتنمية القدرات العقلية والفكرية للأبناء في تشجيعهم على القراءة وعلى آداب الحوار وعلى طرح الأسئلة وعلى احترام آرائهم. هاد الجوانب كتساعدهم على تكوين شخصية واعية قادرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات السليمة، وكتمنحهم فرصة التعلم من الأخطاء ديالهم بدون مبالغة في العقاب حتى يكونوا شخصية أكثر نضج وثقة. أيضا خاص تقديم في كل مناسبة القدوة حسنة وماشي من أجل المقارنة أو التعجيز، لأنها كتعتبر ضمن أقوى وسائل التربية. فالطفل الصغير كيتعلم من السلوكيات والأفعال للوالدين ديالو كيقولوها وأيضا كيطبقوها في حياتهم، بحال الصدق والأمانة والشجاعة وعدم الغش، وغالبا ما كيكتسب هاد الصفات بشكل تلقائي. أما إذا وجد تناقض بين الأقوال والأفعال يقدر يفقد ثقته في التوجيهات اللي كيتلقاها، وغيكون الشارع هو المكان اللي غياخذ منه للأسف فقط الأسوأ ما في السلوكيات، لأن التربية كتبدأ من هذه الأمور، والقدوة الحسنة كتخلي أثر عميق في نفوس الأبناء وهي اللي كترشدهم. فتكوين شخصية قوية بالنسبة للفرد خاصو ياخد أسسها من الأسرة اللي عندها دور وهي اللي قادرة تحميه من كل سلوك غيأثر سلبا على مستقبله وتوجيهه في كل مراحل حياته حتى يشتد عوده، مع متابعة أيضا واعية من الوالدين لأنها غتساعده على التمييز بين النافع والضار بالنسبة لحياته حتى ينعم بحياة مستقرة وآمنة، ويحميه من التأثر بالسلوكيات السلبية المنتشرة في الشارع وفي بعض الأماكن وفي العالم الافتراضي. من جهة أخرى التربية القائمة على الاحترام المتبادل داخل الأسرة كتساهم في إعداد أفراد قادرين على بناء علاقات اجتماعية ناجحة وعلى الاندماج في المجتمع وعلى التسامح والصبر وضبط النفس، الأمر اللي كيكسبهم مهارات اجتماعية كتجعلهم ناجحين في حياتهم الشخصية والمهنية. حسب علم النفس الكلمة الطيبة والثناء الصادق والاحتفال بالإنجازات الصغيرة وتجاوز بعض الأخطاء مع التنبيه لها كتدفع الطفل يجتهد، وفي المقابل تقليل من شأن إنجازاته الصغيرة تقدر تحبطه وتفقده الدافعية. ودراسات تربوية ونفسية عديدة كتأكد أن السنوات الأولى من عمر الطفل هي المرحلة الأكثر تأثيراً في تكوين شخصيته، وكتشكل خلالها معظم عاداته واتجاهاته الأساسية. لذلك الاستثمار في التربية الأسرية هو استثمار في مستقبل الفرد والمجتمع. شكراً لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية المفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. كولومبيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. المملكة مع موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دولياً، في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد، موجة الحر تمتد في فرنسا ورفع التأهب في 43 مقاطعة. ثم من جديد، مستهل هذه النشرة بملف الصحراء المغربية، حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بجمهورية الصحراوية المزعومة. التقرير لفاطمة زهراء الراجية.
5: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن انطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
4: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها الواحد شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
6: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة الذرة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
4: أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيد لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
1: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهرين وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شعفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وطاطا.
4: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي. تقرير لوفاء الحلقة.
7: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
8: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجادة المراكش الأسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة وصورة موكادور، من أجل القرب، من أجل الإنصات، من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة، شنو هما الإمكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
7: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
4: خارج الحدود اللحظة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التأهبل البرتقالي بمعنى الخطر المرتفع بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر اليوم في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. الهيئة ذكرت في بيان اليوم أن 22 مقاطعة في وسط وجنوب شرق فرنسا كانت قد وضعت بالفعل تحت مستوى التأهب البرتقالي، فيما ستنضم 21 مقاطعة إضافية إلى هذا المستوى اعتبارا من ظهر اليوم. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر خلال يوم غد الأربعاء، ورجحت أن تبلغ موجة الحر ذروتها المحتملة في منتصف الأسبوع الجاري. بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، وجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة، ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعين الأوفياء أهلا بكم في نشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. المديرية العامة للضرائب تعلن أن آخر أجل لأداء عدد من الالتزامات الضريبية فاتح شتنبر المقبل. بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر إبراز الفرص الاستثمارية بإقليم تيزنيت للمغاربة المقيمين بالخارج. البرتغال تستقطب أزيد من 500 مليون يورو من الاستثمارات الفندقية في 6 أشهر. وفي التفاصيل، ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. المديرية أوضحت في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، ومؤسسات الائتمان، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموعة مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. احتضنت عمالة إقليم تيزنيت لقاء بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج المنظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030. كنزة بخاري والتفاصيل.
10: عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري أكد في كلمة له بالمناسبة أن تخليد هذه المناسبة الوطنية يشكل فرصة لإعادة تأكيد التزام المغرب تجاه جاليته المقيمة بالخارج وتعزيز قنوات التواصل مع هذه الفئة والإصغاء إلى انشغالاتها وتطلعاتها. وبعد أن أبرز العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم، استعرض السيد الجوهري الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف استقبال الجالية المغربية وتوطيد آليات الدعم الموضوعة رهن إشارتها، مشددا على ضرورة تحسين التواصل معها وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
3: وإلى البرتغال، استقطب القطاع الفندقي استثمارات بقيمة 508 ملايين يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع قدره 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الأشهر 18 الماضية تجاوزت الاستثمارات في القطاع الفندقي البرتغالي مليار يورو عبر 19 صفقة، فيما برز مستثمرون من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الفاعلين في السوق. وتأتي هذه الدينامية في سياق استمرار نمو النشاط السياحي، إذ بلغ عدد ليالي المبيت في المؤسسات السياحية 28.74 مليون ليلة خلال النصف الأول من السنة بزيادة 1.5% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد نزلاء حوالي 3%. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، في أمان الله.
2: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوسماسة بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص

0: إدارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: إصدار الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. المملكة على موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر تسونامي. أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
4: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطبخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
3: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
5: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدينة مديرية

0: أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أساسزاق، سمارة وطاطا.
1: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي. تقرير لوفاء الحلاقة.
3: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
4: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو، اللي ولا وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
3: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
1: دوليا، اللحظة، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نطاق مختلفة في الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكي.
5: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية والمدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
1: بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا، عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلن محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
6: حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى وارحمنا. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح، وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكايتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التهوب البرتقالية بسبب موجة الحر، اعتبارا من ظهر الثلاثاء في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. الهيئة ذكرت في بيان أن 22 مقاطعة في وسط جنوب شرق فرنسا كانت قد وضعت بالفعل تحت مستوى التهوب البرتقالية، فيما ستنضم 21 مقاطعة إضافية إلى هذا المستوى اعتبارا من ظهر الثلاثاء. وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة القصوى تشهد ارتفاعا في مختلف أنحاء البلاد لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية في المقاطعات الموضوعة تحت مستوى التهوب البرتقالية. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التهوب البرتقالي بسبب موجة الحر خلال يوم الأربعاء، ورجحت أن تبلغ موجة الحر ذروتها المحتملة في منتصف الأسبوع الجاري.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إنغميز نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزيل نينغميسن، جماب راديو. إنغميسن كرة، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزيل نينغميسن، جماب راديو.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: إسدال الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. المملكة على موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر تسونامي. أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
7: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
6: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
8: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسط الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
6: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوزدور، أسازاق، سمارة وطاطا.
6: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي. تقرير لوفاء الحلقة.
10: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
11: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جدل مراكش الأسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة وصورة موكادور، من أجل القرب، من أجل الإنصات، من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة، شنو هما الإمكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
10: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
6: دوليا، اللحظة عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نطاق مختلفة في الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكي.
7: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة، مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيسي للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
6: بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا، عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة، ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: أخبار المغرب والعالم.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. المركز الجهوي للاستثمار يطلق قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم بطنجة. مغاربة العالم في صلب مشاريع التنمية الاقتصادية في أفق 2030 بفاس. وإبراز الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في إنجاح أوراش 2030 بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. وفي مستهل هذا العدد أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتروم القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز الجهوي للاستثمار. وتندرج القافلة في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية. وننتقل إلى فاس، حيث شكل موضوع إسهام مغاربة العالم في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها المملكة في أفق 2030 محور اجتماع نظم بفاس بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج. تفاصيل أوفى ياسين زكراوي.
13: هذا اللقاء التواصلي الذي نظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم الذين اطلعوا على فرص الاستثمار في الجهة وآليات المواكبة والتسهيلات الإدارية المتاحة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج. وفي كلمة بالمناسبة أبرز والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت الطالب الدور المحوري الذي يطلع به مغاربة العالم في مسيرة التنمية بالمملكة، مشيرا إلى أن مهاراتهم وخبراتهم وشبكات علاقاتهم في بلدان الإقامة تشكل ركيزة أساسية للاستثمار والابتكار ونقل الخبرة والمعرفة. السيد خالد أيت الطالب أشار إلى أن مساهمة مغاربة العالم تتجاوز البعد المالي لتشمل المشاركة في مختلف المشاريع الاستراتيجية التي تنجزها المملكة، ولا سيما من خلال سهامات الكفاءات المغربية العاملة في الشركات والجامعات ومراكز البحوث حول العالم، والتي تشكل قيمة مضافة تسهم في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
8: ودائما في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم، شكل موضوع المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة والي الجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. وشكل هذا اللقاء السنوي الذي حضره رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال ورؤساء الغرف المهنية والجماعات الترابية وممثل المصالح الأمنية واللامركز والمؤسسات المالية والأبناك، إلى جانب ممثلي الجالية المغربية المقيمين بالخارج، مناسبة لإنصات والتواصل وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في خدمة التنمية المحلية والوطنية. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد بن رباك بالعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرأسمال البشري المغربي المقيم بالخارج، مبرزا أن اختيار شعار هذه السنة يجسد المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها الكفاءات المغربية والإرادة الراسخة للمملكة في تعبئة طاقتها من أجل إنجاح الأوراش الكبرى في أفق سنة 2030، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتطوير البنية التحتية، فضلا عن الاستعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس،
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى وارحمنا. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم، مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
2: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالتنا.
1: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: إصدار الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. المملكة على موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر تسونامي. إصدار الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
5: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شعفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للروم الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
4: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إداء تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
6: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدثوا عدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وأكد المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوزدور، أسازاق، سمارة وططا.
4: في جديد الجهات وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي. تقرير لوفاء الحلقة.
8: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
9: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك المناره وصوره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
8: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي مفتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
4: دوليا، اللحظة، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نطاق مختلفة في الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكي.
10: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية والمدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلاء التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
4: بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو. غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
12: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
13: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
12: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
14: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد الساره زوينه في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان اول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
15: كما كتشوفوا، راه الاجواء كتهضر على راسها صراحه، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
12: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
17: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ خمسة أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، وأربعة علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه.
3: غيم راديو، غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
16: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية، ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
3: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
4: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
3: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى

0: عقلي ذات.
1: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي نستضيف فيها السيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. أهلا بك السيدة طريشة، سعداء باستضافتك اليوم في هذا اللقاء الخاص. بداية، قطاع التكوين المهني حظي بعناية ملكية سامية خاصة جعلت من الاستثمار في الإنسان أولوية أساسية. كيف ترجمت هذه العناية إلى إصلاحات وأوراش غيرت موقع التكوين المهني في بناء كفاءات المغرب؟
5: الدينامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع الرأس المال البشري وفئة الشباب في صلب أولوية التنمية، وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج سوسيو اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مباشرة للرؤية الملكية المتبصرة، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة الطريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في 3 اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول 5 مشاريع مهيكلة ومتكاملة. أهم المشروع الأول تأهيل المندمج لمنظومة التكوين الوطنية بما يضمن إعادة تأهيل العرض التكويني وتنويع الشعب وإصلاح وعصرنة فضاءات التكوين، وكذلك توفير الوسائل والمعدات والآليات التقنية والبيداغوجية الضرورية للتكوين. بالنسبة للمشروع الثاني، اهتم بخلق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني بما عرف بمدن المهن والكفاءات بعدد 12 مدينة واحدة بكل جهة من جهات الترابية. بالنسبة للمشروع الثالث لخريطة الطريق، نصب على تحديث المناهج البيداغوجية وتبني معايير جديدة للجودة، في حين اهتم المشروع الرابع بفئة الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع غير المهيكل من خلال تقديم عرض تكويني ومواكبة وخدمات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم. في الأخير كان المشروع الخامس اللي اهتم بتصميم وإرساء منظومة متكاملة للتكوين المبكر. بهذه الطريقة ترجمت الرؤية الملكية من خلال أوراش كبرى وبرامج إصلاحية وتنموية متكاملة، اللي الحقيقة حاليا منذ سنة 2022 بدينا كنجنيو الثمار ديالها من خلال تحسين فعلي لجودة التكوين في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، وهو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل ملموس على جاذبية التكوين كما صار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
4: في إطار هذه العناية، كيف أسهمت الإصلاحات التي عرفها القطاع في تعزيز جودة التكوين وتأهيل الرأسمال البشري؟
5: حرص مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة عقود على توفير منظومة تكوينية توفر تكافؤ الفرص من خلال وضع جهاز تكويني وطني يأخذ بعين الاعتبار مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. فبالنسبة للعرض التكويني اللي عندنا حاليا تفوق قدرته الاستيعابية 410 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، يشمل جميع الجهات الترابية، أزيد من 29 قطاع مهني يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتان أساسيتان، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين

0: الأساسي المتوج بدبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض تكوين تأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو لتقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات. بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية، كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول، واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل التكوين في المجال القروي. كان يتوفر المكتب كذلك على 60 أكثر أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء. كانت توفر كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعيات إعاقة تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما يخص لو سينماش ديال مدينة سلا والأقطاب الجهوية التابعة ليه، بالإضافة إلى المركزين اللي قمنا بالافتتاح ديالهم في طنجة، كل من طنجة ومكناس، مع بشراكة مع مؤسسة للا أسماء للشباب الصم والبكم. زيادة على هذا، يوفر المكتب عرض تكويني مخصص للأشخاص الذين يزاولون عمل من خلال عرض التكوينات المسائية. يضاف إليهم الباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع غير المهيكل واللي خصهم المشروع الرابع لخريطة الطريق، بعرض تكوين تأهيلي قصير المدى يمكنهم بشكل مستمر مدى الحياة من تطوير مهاراتهم وكفاءتهم تقنية والذاتية. وأخيرا، الخدمة اللي كانوا ولا الفئة الأخيرة للشباب اللي كنستقطبوهم هم حاملي المشاريع، بحيث أن المكتب كيوفر مواكبة خاصة لحاملي المشاريع من أجل ترجمة الأفكار ديالهم إلى مقاولة ذاتية على أرض الواقع.
1: هذا يحيلنا لسؤال آخر. اليوم الاقتصاد يتغير بسرعة مع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي، مع ظهور مهن جديدة. كيف تواكب منظومة التكوين المهني هذه التحولات وتستجيب لحاجيات سوق الشغل؟ وما الدور الذي تلعبه اللغات في إعداد كفاءات مؤهلة؟
0: بالنسبة للمكتب، ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني، رهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج محينة يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجية سوق الشغل. وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي. بالإضافة إلى المهارات التقنية، ترمي هذه البرامج إلى صقل الكفاءات الناعمة أو المهارات الذاتية، والتي تمثل 30% من برامج التكوين، وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية. بالنسبة لتعلم اللغات، تبنى المكتب منذ سنة 2019 برنامجا هجينا Blended Learning يجمع بين الوحدات الحضورية والتعلم عن بعد، كما اقتنى منصة معترف بها دوليا لتعلم اللغات تعتمد الإشهاد حسب الإطار الأوروبي بالنسبة للغة الفرنسية والإطار الأمريكي بالنسبة للغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة من اللغات الأخرى، ويستلزم استكمال التكوين والحصول على الدبلوم استكمال عدد من الوحدات والمستويات في تعلم اللغات حسب الشعبة والتخصص. أعطينا كذلك اهتمام كبير للتحول الرقمي في تنزيل خريطة الطريق، اعتبارا للتحول الرقمي الذي يشمل جميع المنظومات الاقتصادية وجميع المهن. بالتالي تعاملنا معه من 5 زوايا مختلفة. تعاملنا مع المجال الرقمي أولا كقطاع اقتصادي من خلال تطوير عرض تكويني يتماشى والحاجيات الحديثة لهذا المجال، ويشمل بالإضافة إلى المهن مهن المجال الرقمي، المهن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال عرض وطني يزيد عن 83 ألف مقعد بيداغوجي في السنة وأزيد من 60 تخصص. تعاملنا مع المجال الرقمي كذلك كفاءة أفقية كتهم جميع المهن والتخصصات من خلال اعتماد المنصات والوسائل الرقمية وليلوجيسيال دو ريفيرانس بالنسبة لجميع المهن. تعاملنا معه كذلك كمهارة ذاتية وكأحد وكإحدى الكفاءات الناعمة الأربعة للسوفت سكيلز اللي اعتمدناهم، وقمنا بتطوير وحدة للثقافة والوسائل الرقمية المحتويات ديالها كتغير حسب الشعبة والتخصص، وقمنا بتعميم ديالها في جميع برامج التكوين الأساسي. الهدف منها هو أن يتمكن الخريجون من التعامل بارتياحية مع الوسائل الرقمية، وكذلك أننا نمكنهم من أساسيات التطوير والبرمجة الرقمية. أخيرا اعتمدنا كذلك التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، وطورنا واحد المجموعة ديال المنصات من أجل اعتماد هذا النمط الجديد en e-learning ولا en blended learning. هذه المنصات منها OFPPT Langue، منها OFPPT Academy، OFPPT Digital OFPPT Automobile. في الأخير أو الزاوية الأخيرة اللي شفنا منها المجال الرقمي هي عبر اعتماد وسائل ديجيتال تولز في جميع برامج التكوين، من خلال اعتماد طبيعات ثلاثية الأبعاد ولا المحاكاة لسيمولاتور في مختلف المجالات، منها المجال شبه الطبي، المجال الصناعي بحالنا لسيمولاتور دو بانتشور دو سوداج دو إطفاء الحرائق لا ديفونس كونتر انسندي، بالإضافة إلى محاكاة سياقة العربات الثقيلة.
1: السيدة لبنى طريشة، بصفتكم المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الرؤية الملكية جعلت من تكافؤ الفرص أساساً للتنمية. ما هي اليوم شروط الولوج إلى التكوين المهني، وكيف تعملون على جعل التكوين المهني أكثر جاذبية لدى الشباب؟
0: لا يمثل السن عائقا لولوج التكوين، حيث يبقى عرض التكوين التأهيلي يمكن الولوج إليه لجميع الفئات العمرية دون تحديد أو تسقيف الولوج في سن معينة. فيما يخص التكوين الأساسي يبقى الولوج إليه ممكن للشباب ما بين 16 و 30 سنة، ويشترط كل من مستوياته الأربعة استكمال مستوى دراسي معين. فبالنسبة لمستوى التخصص يمكن الولوج إليه بالنسبة للتلاميذ الذين استكملوا التعلم الابتدائي. فيما يخص التخصص وفيما يخص المستوى التأهيلي يمكن الولوج إليه بالنسبة للشباب الذين استكملوا التعليم الإعدادي. فيما يشترط المستوى التقني الحصول على مستوى البكالوريا ويبقى تقني المتخصص ممكنا بالنسبة للحاصلين على البكالوريا. فيما يتعلق بالجاذبية، سجلنا في السنوات الأخيرة إقبالا واهتماما متزايدين على التكوين المهني، وهو الشيء الذي تترجمه الأرقام سنة بعد سنة من خلال تحسن ملموس في المعدلات المحصل عليها من جهة، وكذلك تسجيل أرقام مهمة في عدد طلبات التسجيل بكل مقعد بيداغوجي، والتي تصل إلى 4 طلبات لكل مقعد في المتوسط، تصل كذلك إلى 15 طلب لكل مقعد على مستوى مدن المهن والكفاءات، وحتى إلى 40 طلب للمقعد الواحد في بعض التخصصات من بينها المهن شبه طبية.
1: نعم، إذا كان الرأسمال البشري في صلب هذا الورش، ما الدور الذي تطلع به الكفاءات والأطر التكوينية في ضمان جودة التكوين والارتقاء بمستوى المؤسسات؟
0: يعد رأس المال البشري المؤهل والمحفز دعم أساسية لتحسين جودة التكوين، فهو الضامن الفعلي لنجاح عملية التكوين من خلال تأطير مقرب وناجح للمتدربين من جهة، وكذلك استعمال أمثل للوسائل والمعدات والتقنيات البيداغوجية المتوفرة من جهة أخرى. من أجل ذلك انخرطنا منذ سنة 2019 في سياسة توظيف طموحة من خلال توظيف ما متوسطه 1000 مستخدم جديد كل سنة، سعيا منا إلى تجديد رأس مالنا البشري وتعويض الجيل الأول من مستخدمي المكتب الذين أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى رفع من مستوى وتأثير على الشقين في الشقين التقني والبيداغوجي. بالإضافة إلى هذا قمنا بخلق مجموعة جديدة من المهام والخدمات تشمل التوجيه والمراقبة المقربة للتكوين وتسيير المشاريع ومواكبة ريادة الأعمال والابتكار.
1: كسؤال أخير، بعد هذه الأوراش والإصلاحات، كيف ترسمون مستقبل التكوين المهني بالمغرب في ظل العناية الملكية الدائمة والمتواصلة؟ وما الذي تنتظرونه من المنظومة لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة مغربي المستقبل؟
0: على المدى القريب نحن بصدد إعداد الدخول التكويني المقبل انطلاقا من شهر شتنبير، والذي سيعرف استكمال افتتاح المدن الثلاثة المتبقية للمهن والكفاءات، والتي تخص جهة فاس مكناس، درعة فيلالت وقلميم ودنون. إضافة إلى أن الموسم سيعرف افتتاح 19 مؤسسة تكوينية جديدة موزعة على مختلف جهات المملكة. نحن كذلك بصدد استكمال تنزيل خارطة الطريق المرتبطة بالفترة ما بين 2019 و2026، ونحتاج إلى وسائل مادية وبشرية مهمة لاستكمال تنزيل المشروع الأول الذي يهم تأهيل المندمج للمنظومة التكوينية برمتها. في نفس الوقت وموازاة مع ذلك نعمق التفكير وكذلك صياغة برنامج التنمية المرتبط بالفترة ما بين 2027 و2032. وبشكل عام تبقى المنظومة بحاجة إلى انخراط أكثر فعالية لمختلف الفاعلين المهنيين والاقتصاديين والجهويين من أجل رفع تحديات المستقبل وضمان إنجاح تطويرها بشكل مستمر.
1: شكرا لكم السيدة لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاشي الشغل، على المشاركة معنا في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. وشكرا لكم مستمعينا على المتابعة، وإلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم. بالدار البيضاء تم إبراز الدور الهام الذي تطلع به الجالية المغربية بالخارج في مواكبة الأوراش الاستراتيجية والتنموية التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة مقاطعة عين الشق بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء الذي ترأسته عامل عمالة مقاطعة عين الشق بشرى برادي تميز بمشاركة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الإدارية والأمنية والغرف المهنية والقطاع الخاص، وكذا فعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة برادي أن الجالية المغربية التي تزخر بكفاءات وخبرات علمية ومهنية واقتصادية متميزة تشكل رصيدا استراتيجيا لمواكبة الدينامية التنموية للمملكة وتعزيز إشعاع المغرب إقليميا ودوليا. ودعت في هذا السياق مختلف المصالح المعنية إلى تعزيز آليات التواصل والمواكبة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تكثيف اللقاءات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والاقتصادي والعلمي، بما يمكن من التعرف بشكل أفضل على انتظاراتهم وتشجيع انخراطهم في المشاريع التنموية الوطنية. هذا وبالموازاة مع اللقاء تم تنظيم مجموعة من الأروقة من طرف المؤسسات والمصالح الإدارية والتقنية التي قامت بعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة من طرفها لفائدة أفراد الجالية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إنغمي سنين كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زيل نين غميسن قماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: إسدال الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. المملكة على موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر تسونامي. أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
7: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطبخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
5: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إذاع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
8: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطى الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
5: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أساسزاق، سمارة وطاطا.
5: في جديد الجهات وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي. تقرير لوفاء الحلاقة.
10: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
11: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
10: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
5: دوليا، اللحظة، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نطاق مختلفة في الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل المالكي.
7: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية والمدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة، مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
5: بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا، عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة، ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعات واحتياجاتهم.
13: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا، يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، ومن خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر. فهما بطبيعة الحال كفصل يعني الدارة الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالدينامية اللي كعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
12: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة الاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
14: لبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله، احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتبطين ببلادنا.
15: جميع الخدمات كاينة متوفرة في المغرب الحمد لله، إذا راه كنمشيو ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا من الجالية، ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
12: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: ما
16: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
17: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
16: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
18: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد الصاره زوينه في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان اول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
19: كما كتشوفوا، راه الاجواء كتهضر على راسها صراحه، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
16: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
3: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
2: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
4: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد السهرة زوينة في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان أول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
5: كما كتشوفوا، راه الأجواء كتهضر على راسها صراحة، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
2: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية، ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: إسدال الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. المملكة على موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر تسونامي. أسدل ستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
7: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
8: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
9: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
8: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أساززاق، سمارة وطاطا.
8: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي. تقرير لوفاء الحلقة.
11: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
12: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو، اللي ولا وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موغادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
11: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
8: دوليا، اللحظة، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نطاق مختلفة في الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكي.
7: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيسي للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و 3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
8: بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، وجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا، عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة، ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
13: غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. وفاية فيروس إيبولا تتجاوز 2000 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. الحكومة الكينية تعتزم اعتماد ميزانية كربونية لتعبئة 14 مليار دولار من التمويلات المناخية. مساعدة غذائية عاجلة ل 250 ألف شخص في الموزمبيق لمواجهة آثار الجفاف. أهلا بكم من جديد. المستهل من الكونغو الديمقراطية، وزارة الصحة بالبلاد أفادت أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا ارتفع إلى 2011 حالة، مما يفاقم القلق جراء ما يصفه مسؤول الصحة بأنه أسرع تفشي مسجل للمرض على الإطلاق. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 4381 إصابة مؤكدة في 5 أقاليم بالبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت أخيرا تحذيرات من تسارع انتشار الفيروس في البلاد، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرة الاستجابة الحالية. الحكومة الكينية تتجه لاعتماد ميزانية كربونية طموحة تتوخى تعبئة نحو 14 مليار دولار من التمويلات الخارجية لدعم انتقال البلاد نحو اقتصاد منخفض الكربون. هذه المبادرة تهدف إلى وضع سقف وطني لانبعاثات الغازات الدفيئة في خطوة لتعزيز ريادة كينيا في العمل المناخي بالقارة وتحقيق الحياد الكربوني. تفاصيل أوفى في تقرير إسماعيل المالكي.
7: المبادرة الكينية الجديدة وفقا لوثيقة رسمية للحكومة ستعمل على تحديد سقف وطني لانبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب وضع حد أقصى لكميات خفض الانبعاثات التي يمكن السماح بنقلها إلى الخارج. وتصل التكلفة الإجمالية لاستراتيجية التخفيف من الانبعاثات إلى نحو 17.7 مليار دولار. تتوقع كينيا تمويل حوالي 3.7 مليار دولار منها من مواردها الوطنية، فيما سيعتمد الجزء المتبقى على التمويلات الدولية ونقل التكنولوجيا وبرامج تعزيز القدرات. الوثيقة أوضحت أن هذه الخطوة تشكل جسرا بين الهدف المناخي الوطني لكينيا وأهداف إزالة الكربون بعيدة المدى، ومن أبرزها تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 50 و2000. وتندرج هذه الإصلاحات في إطار تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا التي قدمتها كينيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دجنبر 2020. وبموجب هذه الالتزامات الدولية تتعهد كينيا بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 32% في أفق عام 2030، مما يعكس إرادة نيروبي في الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورات الاستدامة.
14: نختم من الموزمبيق. السلطات في البلاد شرعت في تعزيز المساعدات الغذائية لفائدة ما لا يقل عن 250 ألف شخص في إقليم سوفالا، وسط مخاوف من تأثيرات الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو على المحاصيل والأمن الغذائي. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
15: موسيقى. السلطات الموزمبيقية وفي ظل هذا الوضع عملت على تخزين المواد الغذائية بشكل استباقي في المناطق الأكثر عرضة للجفاف تحسبا لتفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة. السلطات أوضحت أن هذه التدابير تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع الإنتاج الزراعي بسبب نقص التساقطات وارتفاع درجة الحرارة، سيما في المناطق التي تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة المطرية، مسجلة أن استمرار الجفاف يهدد بتقليص المحاصيل وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي خصوصا بين الأسر الأكثر هشاشة. ويأتي تحرك السلطات إقليمي صوفالا بالخصوص في إطار مقاربة استباقية للحد من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة من خلال وضع الإمدادات الغذائية بالقرب من المناطق التي قد تواجه صعوبات في الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية. وكانت المزبق قد تعرضت مطلع سنة 2026 لفيضانات واسعة ألحقت أضرارا كبيرة بالأراضي الزراعية، ما أثر على نحو 700 ألف شخص وزاد من هشاشة الأمن الغذائي في عدد من المناطق. وتأتي هذه التحركات الإغاثية في وقت تشير فيه تقديرات تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا أجرى إلى أن أكثر من 3,500,000 مواطن موزمبيقي يعانون بالفعل من مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
14: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.

0: أفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
3: كما كتعرفوا جميع أن هذا اليوم الوطني كيجي تحت العناية السامية لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وأنه أعطى واحد المكانة خاصة للمغاربة ديال المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة ديالهم والمواكبة ديالهم وكذلك الإشراك ديالهم من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهة ديال مراكش الأسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة وصويرة موكادور، من أجل القرب، من أجل الإنصات، من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة، شنو هما الإمكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
2: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
1: أخبار المغرب والعالم.

أهلا بكم في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي نستضيف فيها السيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. أهلا بك السيدة طريشة، سعداء بصدافتك.

0: للتكوين المهني كرافعه اساسيه للتنميه والتشغيل وتحقيق الادماج السوسيو اقتصادي. كما يمكن ان نعتبر هذه الديناميه نتيجه مبشره للرؤيه الملكيه المتبصره، حيث دعا صاحب الجلاله نصره الله منذ سنه 2018 في اكثر من مناسبه من خلال خطاباته الساميه الى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جوده التكوينات واعاده النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصاديه الوطنيه والجهويه، وحث كذلك على تعلم اللغات الاجنبيه والى اهتمام اكبر لمواكبه وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة الطريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في 3 اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول 5 مشاريع مهيكلة ومتكاملة. أهم المشروع الأول تأهيل المندمج لمنظومة التكوين الوطنية بما يضمن إعادة تأهيل العرض التكويني وتنويع الشعب وإصلاح وعصرنة فضاءات التكوين، وكذلك توفير الوسائل والمعدات والآليات التقنية والبيداغوجية الضرورية للتكوين. بالنسبة للمشروع الثاني، اهتم بخلق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني بما عرف بمدن المهن والكفاءات بعدد 12 مدينة واحدة بكل جهة من جهات الترابية. بالنسبة للمشروع الثالث لخريطة الطريق، نصب على تحديث المناهج البيداغوجية وتبني معايير جديدة للجودة، في حين اهتم المشروع الرابع بفئة الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع غير المهيكل من خلال تقديم عرض تكويني ومواكبة وخدمات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم. في الأخير كان المشروع الخامس اللي اهتم بتصميم وإرساء منظومة متكاملة للتكوين المبكر. بهذه الطريقة ترجمت الرؤية الملكية من خلال أوراش كبرى وبرامج إصلاحية وتنموية متكاملة، اللي الحقيقة حاليا منذ سنة 2022 بدينا كنجنيو الثمار ديالها من خلال تحسين فعلي لجودة التكوين في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، وهو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل ملموس على جاذبية التكوين كما صار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
1: في إطار هذه العناية، كيف أسهمت الإصلاحات التي عرفها القطاع في تعزيز جودة التكوين وتأهيل الرأسمال البشري؟
0: حرص معها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة عقود على توفير منظومة تكوينية توفر تكافؤ الفرص من خلال وضع جهاز تكويني وطني يأخذ بعين الاعتبار مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. فبالنسبة للعرض التكويني اللي عندنا حاليا تفوق قدرته الاستيعابية 410 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، يشمل جميع الجهات الترابية، أزيد من 29 قطاع مهني يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتين أساسيتين، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين الأساسي المتوج بديبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض التكوين التأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو لتقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات. بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل التكوين في المجال القروي. كان يتوفر المكتب كذلك على 60 أكثر أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء، كانت توفر كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما يخص

0: خص لو سينماش ديال مدينه سلا والاقطاب الجهويه اللي تابعه ليه، بالاضافه الى المركزين اللي قمنا بالافتتاح ديالهم في طنجة، كل من طنجة ومكناس، مع بشراكه مع مؤسسه لالا اسماء للشباب الصم والبكم. زياده على هذا يوفر المكتب عرض تكويني مخصص للاشخاص الذين يزاولون عمل من خلال عرض التكوينات المسائيه، يضاف اليهم الباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع غير المهيكل واللي خصهم المشروع الرابع لخريطة الطريق، بعرض تكوين تأهيلي قصير المدى يمكنهم بشكل مستمر مدى الحياة من تطوير مهاراتهم وكفاءتهم تقنية وذاتية. وأخيرا الخدمة اللي كانوا ولا الفئة الأخيرة للشباب اللي كنستقطبوهم هم حاملي المشاريع، بحيث أن المكتب كيوفر مواكبة خاصة لحاملي المشاريع من أجل ترجمة الأفكار ديالهم إلى مقاولة ذاتية على أرض الواقع.
1: هذا يحيلنا لسؤال آخر. اليوم الاقتصاد يتغير بسرعة مع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي، مع ظهور مهن جديدة. كيف تواكب منظومة التكوين المهني هذه التحولات وتستجيب لحاجيات سوق الشغل؟ وما الدور الذي تلعبه اللغات في إعداد كفاءات مؤهلة؟
0: بالنسبة للمكتب، ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني، راهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج محينة يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجية سوق الشغل. وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي. بالإضافة إلى المهارات التقنية، ترمي هذه البرامج إلى صقل الكفاءات الناعمة أو المهارات الذاتية، والتي تمثل 30% من برامج التكوين وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية. بالنسبة لتعلم اللغات، تبنى المكتب منذ سنة 2019 برنامجا هجينا Blended Learning يجمع بين الوحدات الحضورية والتعلم عن بعد، كما اقتنى منصة معترف بها دوليا لتعلم اللغات تعتمد الإشهاد حسب الإطار الأوروبي بالنسبة للغة الفرنسية والإطار الأمريكي بالنسبة للغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة من اللغات الأخرى، ويستلزم استكمال التكوين والحصول على الدبلوم، استكمال عدد من الوحدات والمستويات في تعلم اللغات حسب الشعبة والتخصص. أعطينا كذلك اهتمام كبير للتحول الرقمي في تنزيل خريطة الطريق، اعتبارا للتحول الرقمي الذي يشمل جميع المنظومات الاقتصادية وجميع المهن. بالتالي تعاملنا معه من 5 زوايا مختلفة. تعاملنا مع المجال الرقمي أولا كقطاع اقتصادي من خلال تطوير عرض تكويني يتماشى والحاجيات الحديثة لهذا المجال، ويشمل بالإضافة إلى المهن مهن المجال الرقمي المهن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. من خلال عرض وطني يزيد عن 83,000 مقعد بيداغوجي في السنة وأزيد من 60 تخصص. تعاملنا مع المجال الرقمي كذلك كفاءة أفقية كتهم جميع المهن والتخصصات من خلال اعتماد المنصات والوسائل الرقمية وللوجيسيال دو ريفيرانس بالنسبة لجميع المهن. تعاملنا معه كذلك كمهارة ذاتية وكإحدى الكفاءات الناعمة الأربعة للسوفت سكيلز اللي اعتمدناهم، وقمنا بتطوير وحدة للثقافة والوسائل الرقمية. المحتويات ديالها كتغير حسب الشعبة والتخصص، وقمنا بتعميم ديالها في جميع برامج التكوين الأساسي. الهدف منها هو أن يتمكن الخريجون من التعامل بارتياحية مع الوسائل الرقمية، وكذلك أن نمكنهم من أساسيات التطوير والبرمجة الرقمية. أخيرا اعتمدنا كذلك التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، وطورنا واحد المجموعة ديال المنصات من أجل الاعتماد هذا النمط الجديد e-learning ولا blended learning. هذه المنصات منها OFPPT Lang، منها OFPPT Academy، OFPPT Digital OFPPT Automobile. في الأخير أو الزاوية الأخيرة اللي شفنا منها المجال الرقمي هي عبر اعتماد وسائل ديجيتال تولز في جميع برامج التكوين، من خلال اعتماد الطابعات ثلاثية الأبعاد ولا المحاكاة لي سيمولاتور في مختلف المجالات، منها المجال شبه الطبي، المجال الصناعي بحال عندنا لي سيمولاتور دو بانتشور دو سوداج دو إطفاء الحرائق لا ديفونس كونتر انسندي، بالإضافة إلى محاكاة سياقة العربات الثقيلة.
1: السيدة لبنى طريشة، بصفتكم المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الرؤية الملكية جعلت من تكافؤية الفرص أساساً للتنمية، ما هي اليوم شروط الولوج إلى التكوين المهني وكيف تعملون على جعل التكوين المهني أكثر جاذبية لدى الشباب؟
0: لا يمثل السن عائقا لولوج التكوين، حيث يبقى عرض التكوين التأهيلي يمكن الولوج إليه لجميع الفئات العمرية دون تحديد أو تسقيف الولوج في سن معينة. فيما يخص التكوين الأساسي يبقى الولوج إليه ممكن للشباب ما بين 16 و 30 سنة، ويشترط كل من مستوياته الأربعة استكمال مستوى دراسي معين. فبالنسبة لمستوى التخصص يمكن الولوج إليه بالنسبة للتلاميذ الذين استكملوا التعلم الابتدائي. فيما يخص التخصص وفيما يخص المستوى التأهيلي يمكن الولوج إليه بالنسبة للشباب الذين استكملوا التعليم الإعدادي. فيما يشترط المستوى التقني الحصول على مستوى البكالوريا، ويبقى تقني المتخصص ممكنا بالنسبة للحاصلين على البكالوريا. فيما يتعلق بالجاذبية، سجلنا في السنوات الأخيرة إقبالا واهتماما متزايدين على التكوين المهني، وهو الشيء الذي تترجمه الأرقام سنة بعد سنة من خلال تحسن ملموس في المعدلات المحصلة عليها من جهة، وكذلك تسجيل أرقام مهمة في عدد طلبات التسجيل بكل مقعد بيداغوجي، والتي تصل إلى 4 طلبات لكل مقعد في المتوسط، تصل كذلك إلى 15 طلب لكل مقعد على مستوى مدن المهن والكفاءات، وحتى إلى 40 طلب للمقعد الواحد في بعض التخصصات من بينها المهن الشبه طبية.
1: نعم، إذا كان الرأسمال البشري في صلب هذا الورش، ما الدور الذي تطلع به الكفاءات والأطر التكوينية في ضمان جودة التكوين والارتقاء بمستوى المؤسسات؟
0: يعد رأس المال البشري المؤهل والمحفز دعامة أساسية لتحسين جودة التكوين، فهو الضامن الفعلي لنجاح عملية التكوين من خلال تأطير مقرب وناجح للمتدربين من جهة، وكذلك استعمال أمثل للوسائل والمعدات والتقنيات البيداغوجية المتوفرة من جهة أخرى. من أجل ذلك انخرطنا منذ سنة 2019 في سياسة توظيف طموحة من خلال توظيف ما متوسطه 1000 مستخدم جديد كل سنة، سعيا منا إلى تجديد رأس مالنا البشري وتعويض الجيل الأول من مستخدمي المكتب الذين أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى رفع من مستوى والتأطير على الشقين في الشقين التقني والبيداغوجي. بالإضافة إلى هذا قمنا بخلق مجموعة جديدة من المهام والخدمات تشمل التوجيه والمراقبة المقربة للتكوين وتسيير المشاريع ومواكبة ريادة الأعمال والابتكار.
1: كسؤال أخير، بعد هذه الأوراج والإصلاحات، كيف ترسمون مستقبل التكوين المهني بالمغرب في ظل العناية الملكية الدائمة والمتواصلة؟ وما الذي تنتظرونه من المنظومة لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة مغربي المستقبل؟
0: على المدى القريب نحن بصدد إعداد الدخول التكويني المقبل انطلاقا من شهر شتنبير، والذي سيعرف استكمال افتتاح المدن 3 المتبقية للمهن والكفاءات، والتي تخص جهة فاس مكناس، درعة فيلالت، وقلميم ودنون، إضافة إلى أن الموسم سيعرف افتتاح 19 مؤسسة تكوينية جديدة موزعة على مختلف جهات المملكة. نحن كذلك بصدد استكمال تنزيل خارطة الطريق المرتبطة بالفترة ما بين 2019 و2026، ونحتاج إلى وسائل مادية وبشرية مهمة لاستكمال تنزيل المشروع الأول الذي يهم تأهيل مندمج للمنظومة التكوينية برمتها. في نفس الوقت وموازاة مع ذلك نعمق التفكير وكذلك صياغة برنامج التنمية المرتبط بالفترة ما بين 2027 و2032. وبشكل عام تبقى المنظومة بحاجة إلى انخراط أكثر فعالية لمختلف الفاعلين المهنيين والاقتصاديين والجهويين من أجل رفع تحديات المستقبل وضمان إنجاح تطويرها بشكل مستمر.
1: شكرا لكم السيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاشية الشغل على المشاركة معنا في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، وشكرا لكم مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: إسدال الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. المملكة على موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر تسونامي. أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
7: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدية. وضم برنامج برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
6: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
4: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحت حدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوصول وسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
6: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أساززاق، سمارة وطاطا.
6: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي. تقرير لوفاء الحلاقة.
8: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
9: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جاده مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
8: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
6: دوليا، اللحظة عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نطاق مختلفة في الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكي.
7: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة، مع اتباع مسارات الإجلاء التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
6: بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا، عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة، ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: الخبر من المصدر. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الأسرة هي البيئة اللي كيفتح عليها الفرد عينيه وكيكبر فيها وكيتعلم منها أولى قيمه ومبادئه وسلوكياته منذ اللحظات الأولى من حياته، وكيبدأ في اكتساب صفاته الشخصية من خلال اللي كيشوفه وكيسمعه داخل البيت. لذلك تقوية شخصية الفرد كتبدأ من التربية في حضن الأسرة. هي اللي كتعلمو كيفاش يعتمد على راسو وكيفاش يتعامل مع افراد الاسره ديالو والاجانب عليه وكيفاش يتصرف في الشارع وغيره. وكل ما كانت التربيه الاسريه سليمه كل ما كان الفرد اكثر قدره على مواجهه كل الصعاب وكتكون شخصيته قويه وكيكون نافع في المجتمع ديالو بما فيه الاسره. والشخصية القوية للفرد ما كتعنيش التسلط أو فرض الرأي على الآخرين بالقوة، وإنما كتعني امتلاك الفرد للثقة بنفسه والقدرة على اتخاذ القرار والتعبير على آرائه في حدود الأدب والاحترام مع تقبل الاختلاف والتعامل مع المواقف بحكمة واتزان. وهذه الصفات لا تولد مع الإنسان، هي تكتسب بالتربية والتوجيه والممارسة اليومية داخل الأسرة أولاً، وكتبدأ عملية بناء الشخصية منذ الطفولة، وكيحتاج الطفل للشعور بالأمان والحب والاهتمام قبل كل شيء حتى يكبر سليم نفسيا. ومن اللي كيلقى الطفل من والديه هذا الاهتمام والتشجيع على التعبير على أفكاره وكيمنحوه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات المناسبة لسنه، كيشعر بقيمته وكيتزاد احترامه لذاته. هذه المراحل في التربية أكد عليها علم النفس، اللي كيأكد أيضا على أن الأسرة إذا كانت كتعتمد على التوبيخ المستمر أو السخرية من أخطاء الطفل وكتأمره بالسكوت في كل مرة لأنه حشومة يقول رأيه، فهذا الأسلوب هو اللي كيضعف شخصيته وكيخليه يفقد الثقة بنفسه، لأن أسلوب الوالدين في التعامل مع الأبناء كيلعب دور حاسم في تكوين شخصيتهم. لذلك الحزم المصحوب بالحنان والحب والتوجيه القائم على الحوار والإقناع كيحققوا نتائج أفضل من العنف أو القسوة أو التدليل المفرط. فالطفل اللي غيكون فرد مسؤول في المستقبل كيحتاج لحدود واضحة كتنظم سلوكه، لكن في نفس الوقت كيحتاج للاحترام والتقدير حتى يولف الانضباط على اقتناع وماشي لأنه خايف. ومن أهم الوسائل اللي كتساهم في تقوية شخصية الفرد داخل الأسرة حسب علم النفس تعليمه تحمل المسؤولية من الصغر، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تكليفه ببعض المهام المنزلية المناسبة لسنه وتشجيعه على إنجازها بنفسه مع الثناء على جهوده حتى ولو ما كانش أداؤه كامل، لأن المسؤولية كتنمي عنده روح المبادرة والاستقلالية وكتجعله أكثر استعداد لمواجهة متطلبات الحياة في المستقبل. دور الأسرة أيضا ما كيوقفش عند التربية الأخلاقية فقط، ولكن كيمتد لتنمية القدرات العقلية والفكرية للأبناء في تشجيعهم على القراءة وعلى آداب الحوار وعلى طرح الأسئلة وعلى احترام آرائهم. هاد الجوانب كتساعدهم على تكوين شخصية واعية قادرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات السليمة، وكتمنحهم فرصة التعلم من الأخطاء ديالهم بدون مبالغة في العقاب حتى يكونوا شخصية أكثر نضج وثقة. أيضا خاص تقديم في كل مناسبة القدوة حسنة وماشي من أجل المقارنة أو التعجيز، لأنها كتعتبر ضمن أقوى وسائل التربية. فالطفل الصغير كيتعلم من السلوكيات والأفعال للوالدين ديالو كيقولوها وأيضا كيطبقوها في حياتهم، بحال الصدق والأمانة والشجاعة وعدم الغش، وغالبا ما كيكتسب هاد الصفات بشكل تلقائي. أما إذا وجد تناقض بين الأقوال والأفعال يقدر يفقد ثقته في التوجيهات اللي كيتلقاها، وغيكون الشارع هو المكان اللي غياخد منه للأسف فقط الأسوأ ما في السلوكيات، لأن التربية كتبدأ من هذا الأمور، والقدوة الحسنة كتخلي أثر عميق في نفوس الأبناء وهي اللي كترشدهم. فتكوين شخصية قوية بالنسبة للفرد خاصو يأخذ أسسها من الأسرة اللي عندها دور وهي اللي قادرة تحميه من كل سلوك غيأثر سلبا على مستقبله وتوجيهه في كل مراحل حياته حتى يشتد عوده، مع متابعة أيضا واعية من الوالدين لأنها غتساعده على التمييز بين النافع والضار بالنسبة لحياته حتى ينعم بحياة مستقرة وآمنة، ويحميوه من التأثر بالسلوكيات السلبية المنتشرة في الشارع وفي بعض الأماكن وفي العالم الافتراضي. من جهة أخرى التربية القائمة على الاحترام المتبادل داخل الأسرة كتساهم في إعداد أفراد قادرين على بناء علاقات اجتماعية ناجحة وعلى الاندماج في المجتمع وعلى التسامح والصبر وضبط النفس، الأمر اللي كيكسبهم مهارات اجتماعية كتجعلهم ناجحين في حياتهم الشخصية والمهنية. حسب علم النفس الكلمة الطيبة والثناء الصادق والاحتفال بالإنجازات الصغيرة وتجاوز بعض الأخطاء مع التنبيه لها كتدفع الطفل يجتهد، وفي المقابل تقليل من شأن إنجازاته الصغيرة تقدر تحبطه وتفقده الدافعية. ودراسات تربوية ونفسية عديدة كتأكد أن السنوات الأولى من عمر الطفل هي المرحلة الأكثر تأثيراً في تكوين شخصيته، وكتشكل خلالها معظم عاداته واتجاهاته الأساسية. لذلك الاستثمار في التربية الأسرية هو استثمار في مستقبل الفرد والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعات واحتياجاتهم.
12: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، ومن خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر. فهما بطبيعة الحال في صلب يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
11: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة للاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
13: يلبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله. احنا نبغيو بلادنا تكون بحالك، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتبط بلادنا.
14: جميع الخدمات كاينه متوفرة في المغرب الحمد لله، اذا راه كنمشيو لا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا من الجالية، ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
11: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
15: غيم راديو،
2: غيم راديو،
15: غيم راديو،
2: نشرة الأخبار على غيم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: إصدار الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. المملكة على موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر تسونامي. أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
7: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفاط الأذواق النادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدية. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
6: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاق.
4: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحت حدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوصول وسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
6: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوزدور، أسازاق، سمارة وتطا.
6: في جديد الجهات وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي. تقرير لوفاء الحلاقة.
8: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
9: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
8: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
6: دوليا، اللحظة عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نطاق مختلفة في الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكي.
7: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية والمدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلاء التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
6: بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بعمالة صخيرة مارات جسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
17: تحتفي عمالة الصخيرة تمارا بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
18: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
16: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو.
11: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعات واحتياجاتهم.
12: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة لا من خلال يعني المواكبة ديالهم لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم من خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر فهما من طبيعة الحال كفصل يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
11: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة للاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
13: يلبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله. احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الانسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتبطين ببلادنا.
14: جميع الخدمات كاينه متوفره في المغرب الحمد لله، اذا راه كنمشيو لا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا في العمل الجاليه ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
11: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
15: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشف استطلاع للرأي أنجز في ألمانيا حول الرفاه الرقمي للشباب أن شبكات التواصل الاجتماعي تصرف انتباه 72% من القاصرين عن واجباتهم. وحسب الاستطلاع يرى أكثر من نصف القاصرين المستجوبين أن هذه المنصات تقلل من الوقت المخصص للراحة والترفيه، بينما أشار 40% من المستجوبين إلى انخفاض في قدرتهم على التركيز. ومع ذلك يقر القاصرون المستقات آرائهم بفوائد شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرها 82% منهم مصدرا مهما للمعرفة. وتشكل الأخبار الزائفة المحتوى الإشكالي الأكثر شيوعا على هذه الشبكات بنسبة 71% من المستجوبين، متقدمة على المحتوى السياسي أو الديني بنسبة 43%. في مواجهة هذه المحتويات يواصل معظم الشباب تصفحهم دون رد فعل، في حين صرح قرابة الثلث بأنهم اعتادوا عليها ولا يقوم سوى ربعهم تقريبا بالإبلاغ عنها إلى المنصات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: في مناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
5: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوموا به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنميه ديال هاد البلاد.
6: قامت الوكاله الحضريه للخنيفره باتخاذ مجموعه من الاجراءات من اجل مواكبه هذا المقام، من خلال احداث خليه داخل المؤسسه من الاثنين الى الجمعه وخلال يوم السبت من طبيعه الحال خارج اوقات العمل، من اجل استقبال شكايات المواطنين والجاليه المغربيه المقيمه بالخارج واتخاذ التدابير اللازمه في اسرع وقت ممكن.
4: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.

0: إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي نستضيف فيها السيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاشي الشغل. أهلا بك السيدة طريشة، سعداءنا باستضافتك اليوم في هذا اللقاء الخاص. بداية، قطاع التكوين المهني حظي بعناية ملكية سامية خاصة جعلت من الاستثمار في الإنسان أولوية أساسية. كيف ترجمت هذه العناية إلى إصلاحات وأوراش غيرت موقع التكوين المهني في بناء كفاءات المغرب؟
2: الدينامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع الرأس المال البشري وفئات الشباب في صلب أولويات التنمية، وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج سوسيو اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مبشرة للرؤية الملكية المتبصرة، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة الطريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في 3 اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول 5 مشاريع مهيكلة ومتكاملة. هم المشروع الأول تأهيل المندمج لمنظومة التكوين الوطنية بما يضمن إعادة تأهيل العرض التكويني وتنويع الشعب وإصلاح وعصرنة فضاءات التكوين، وكذلك توفير الوسائل والمعدات والآليات التقنية والبيداغوجية الضرورية للتكوين. بالنسبة للمشروع الثاني، اهتم بخلق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني بما عرف بمدن المهن والكفاءات بعدد 12 مدينة واحدة بكل جهة من جهات الترابية. بالنسبة للمشروع الثالث لخريطة الطريق، نصب على تحديث المناهج البيداغوجية وتبني معايير جديدة للجودة، في حين اهتم المشروع الرابع بفئة الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع غير المهيكل من خلال تقديم عرض تكويني ومواكبة وخدمات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم. في الأخير كان المشروع الخامس اللي اهتم بتصميم وإرساء منظومة متكاملة للتكوين المبكر. بهذه الطريقة ترجمت الرؤية الملكية من خلال أوراش كبرى وبرامج إصلاحية وتنموية متكاملة، اللي الحقيقة حاليا منذ سنة 2022 بدينا كنجنيو الثمار ديالها من خلال تحسين فعلي لجودة التكوين في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، وهو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل ملموس على جاذبية التكوين كما صار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
1: في إطار هذه العناية، كيف أسهمت الإصلاحات التي عرفها القطاع في تعزيز جودة التكوين وتأهيل الرأسمال البشري؟
2: حرص معها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة عقود على توفير منظومة تكوينية توفر تكافؤ الفرص من خلال وضع جهاز تكويني وطني يأخذ بعين الاعتبار مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. فبالنسبة للعرض التكويني اللي عندنا حاليا تفوق قدرته الاستيعابية 410 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، يشمل جميع الجهات الترابية، أزيد من 29 قطاع مهني يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتين أساسيتين، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين الأساسي المتوج بديبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض تكوين تأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو اللي تقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات.

0: بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول، واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قد قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل التكوين في المجال القروي. كان يتوفر المكتب كذلك على 60 أكثر أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء. كانت توفر كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما يخص لو سينماش ديال مدينة سلا والأقطاب الجهوية التابعة ليه، بالإضافة إلى المركزين اللي قمنا بالافتتاح ديالهم في طنجة، كل من طنجة ومكناس، مع بشراكة مع مؤسسة للا أسماء للشباب الصم والبكم. زيادة على هذا يوفر المكتب عرض تكويني مخصص للأشخاص الذين يزاولون عمل من خلال عرض التكوينات المسائية، يضاف إليهم الباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع غير المهيكل واللي خصهم المشروع الرابع لخريطة الطريق، بعرض تكوين تأهيلي قصير المدى يمكنهم بشكل مستمر مدى الحياة من تطوير مهاراتهم وكفاءتهم تقنية والذاتية. وأخيرا الخدمة اللي كانوا ولا الفئة الأخيرة للشباب اللي كنستقطبوهم هم حاملي المشاريع، بحيث أن المكتب كيوفر مواكبة خاصة لحاملي المشاريع من أجل ترجمة الأفكار ديالهم إلى مقاولة ذاتية على أرض الواقع.
1: هذا يحيلنا لسؤال آخر. اليوم الاقتصاد يتغير بسرعة مع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي مع ظهور مهن جديدة، كيف تواكب منظومة التكوين المهني هذه التحولات وتستجيب لحاجيات سوق الشغل، وما الدور الذي تلعبه اللغات في إعداد كفاءات مؤهلة؟
0: بالنسبة للمكتب ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني، راهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج محينة يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجيات سوق الشغل. وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي. بالإضافة إلى المهارات التقنية ترمي هذه البرامج إلى صقل الكفاءات الناعمة أو المهارات الذاتية، والتي تمثل 30% من برامج التكوين وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية. بالنسبة لتعلم اللغات تبنى المكتب منذ سنة 2019 برنامجا هجينا Blended Learning يجمع بين الوحدات الحضورية والتعلم عن بعد، كما اقتنى منصة معترف بها دوليا لتعلم اللغات تعتمد الإشهاد حسب الإطار الأوروبي بالنسبة للغة الفرنسية والإطار الأمريكي بالنسبة للغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة من اللغات الأخرى، ويستلزم استكمال التكوين والحصول على الدبلوم استكمال عدد من الوحدات والمستويات في تعلم اللغات حسب الشعبة والتخصص. أعطينا كذلك اهتمام كبير للتحول الرقمي في تنزيل خريطة الطريق، اعتبارا للتحول الرقمي الذي يشمل جميع المنظومات الاقتصادية وجميع المهن. بالتالي تعاملنا معه من 5 زوايا مختلفة. تعاملنا مع المجال الرقمي أولا كقطاع اقتصادي من خلال تطوير عرض تكويني يتماشى والحاجيات الحديثة لهذا المجال، ويشمل بالإضافة إلى مهن المجال الرقمي مهن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. من خلال عرض وطني يزيد عن 83 ألف مقعد بيداغوجي في السنة وأزيد من 60 تخصص. تعاملنا مع المجال الرقمي كذلك كفاءة أفقية كتهم جميع المهن والتخصصات بيتم من خلال اعتماد المنصات والوسائل الرقمية وليلوجيسيال دو ريفيرانس بالنسبة لجميع المهن. تعاملنا معه كذلك كمهارة ذاتية وكأحد وكإحدى الكفاءات الناعمة الأربعة للسوفت سكيلز اللي اعتمدناهم، وقمنا بتطوير وحدة للثقافة والوسائل الرقمية. المحتويات ديالها كتغير حسب الشعبة والتخصص، وقمنا بالتعميم ديالها في جميع برامج التكوين الأساسي. الهدف منها هو أن يتمكن الخريجون من التعامل بارتياحية مع الوسائل الرقمية، وكذلك أننا نمكنهم من أساسيات التطوير والبرمجة الرقمية. أخيرا اعتمدنا كذلك التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، وطورنا واحد المجموعة ديال المنصات من أجل اعتماد هذا النمط الجديد e-learning ولا blended learning. هذه المنصات منها OFPPT Lang، منها OFPPT Academy، OFPPT Digital OFPPT Automobile. في الأخير أو الزاوية الأخيرة اللي شفنا منها المجال الرقمي هي عبر اعتماد وسائل ديجيتال تولز في جميع برامج التكوين، من خلال اعتماد الطبيعات ثلاثية الأبعاد ولا المحاكاة لسيمولاتور في مختلف المجالات، منها المجال شبه الطبي، المجال الصناعي بحالنا لسيمولاتور دو بانتشور دو سوداج دو إطفاء الحرائق لا ديفونس كونتر انسندي، بالإضافة إلى محاكاة سياقة العربات الثقيلة.
1: السيدة لبنى طريشة، بصفتكم المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الرؤية الملكية جعلت من تكافؤ الفرص أساساً للتنمية. ما هي اليوم شروط الولوج إلى التكوين المهني، وكيف تعملون على جعل التكوين المهني أكثر جاذبية لدى الشباب؟
0: لا يمثل السن عائقا لولوج التكوين، حيث يبقى عرض التكوين التأهيلي يمكن الولوج إليه لجميع الفئات العمرية دون تحديد أو تسقيف الولوج في سن معينة. فيما يخص التكوين الأساسي يبقى الولوج إليه ممكن للشباب ما بين 16 و 30 سنة، ويشترط كل من مستوياته الأربعة استكمال مستوى دراسي معين. فبالنسبة لمستوى التخصص يمكن الولوج إليه بالنسبة للتلاميذ الذين استكملوا التعلم الابتدائي. فيما يخص التخصص وفيما يخص المستوى التأهيلي يمكن الولوج إليه بالنسبة للشباب الذين استكملوا التعليم الإعدادي. فيما يشترط المستوى التقني الحصول على مستوى البكالوريا ويبقى تقني المتخصص ممكنا بالنسبة للحاصلين على البكالوريا. فيما يتعلق بالجاذبية، سجلنا في السنوات الأخيرة إقبالا واهتماما متزايدين على التكوين المهني، وهو الشيء الذي تترجمه الأرقام سنة بعد سنة من خلال تحسن ملموس في المعدلات المحصل عليها من جهة، وكذلك تسجيل أرقام مهمة في عدد طلبات التسجيل بكل مقعد بيداغوجي، والتي تصل إلى 4 طلبات لكل مقعد في المتوسط، تصل كذلك إلى 15 طلب لكل مقعد على مستوى مدن المهن والكفاءات، وحتى إلى 40 طلب للمقعد الواحد في بعض التخصصات من بينها المهن شبه طبية.
1: نعم، إذا كان الرأسمال البشري في صلب هذا الورش، ما الدور الذي تطلع به الكفاءات والأطر التكوينية في ضمان جودة التكوين والارتقاء بمستوى المؤسسات؟
0: يعد رأس المال البشري المؤهل والمحفز دعم أساسية لتحسين جودة التكوين، فهو الضامن الفعلي لنجاح عملية التكوين من خلال تأطير مقرب وناجح للمتدربين من جهة، وكذلك استعمال أمثل للوسائل والمعدات والتقنيات البيداغوجية المتوفرة من جهة أخرى. من أجل ذلك انخرطنا منذ سنة 2019 في سياسة توظيف طموحة من خلال توظيف ما متوسطه 1000 مستخدم جديد كل سنة، سعيا منا إلى تجديد رأس مالنا البشري وتعويض الجيل الأول من مستخدمي المكتب الذين أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى رفع من مستوى التأطير على الشقين التقني والبيداغوجي. بالإضافة إلى هذا قمنا بخلق مجموعة جديدة من المهام والخدمات تشمل التوجيه والمراقبة المقربة للتكوين وتسيير المشاريع ومواكبة ريادة الأعمال والابتكار.
1: كسؤال أخير، بعد هذه الأوراش والإصلاحات، كيف ترسمون مستقبل التكوين المهني بالمغرب في ظل العناية الملكية الدائمة والمتواصلة؟ وما الذي تنتظرونه من المنظومة لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة مغربي المستقبل؟
0: على المدى القريب نحن بصدد إعداد الدخول التكوين المقبل انطلاقا من شهر شتنبر، والذي سيعرف استكمال افتتاح المدن الثلاثة المتبقية للمهن والكفاءات، والتي تخص جهة فاس مكناس، درعة فيلالت وقلمي مودنون، إضافة إلى أن الموسم سيعرف افتتاح 19 مؤسسة تكوينية جديدة موزعة على مختلف جهات المملكة. نحن كذلك بصدد استكمال تنزيل خارطة الطريق المرتبطة بالفترة ما بين 2019 و2026، ونحتاج إلى وسائل مادية وبشرية مهمة لاستكمال تنزيل المشروع الأول الذي يهم تأهيل المندمج للمنظومة التكوينية برمتها. في نفس الوقت وموازاة مع ذلك نعمق التفكير وكذلك صياغة برنامج التنمية المرتبط بالفترة ما بين 2027 و2032. وبشكل عام تبقى المنظومة بحاجة إلى انخراط أكثر فعالية لمختلف الفاعلين المهنيين والاقتصاديين والجهويين من أجل رفع تحديات المستقبل وضمان إنجاح تطويرها بشكل مستمر.
1: شكرا لكم السيدة لبنى طريشة، المديرة الأعمال لمكتب التكوين المهني وإنعاشي الشغل، على المشاركة معنا في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. وشكرا لكم مستمعينا على المتابعة، وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين،
4: غيم راديو.
1: حرائق الغابات بإندونيسيا أجبرت السلطات على إغلاق عشرات المدارس، وذلك لحماية التلاميذ من هذه الحرائق مع بدء موسم جفاف طويل وشديد تفاقمه ظاهرة إل نينيو وحالة سحب ودخان الناجمة عن حرائق الغابات، دون متابعة عشرات الآلاف من التلاميذ في جزيرة بورنيو دراستهم في وقت امتد فيه تأثير الضباب الدخاني إلى الجارة ماليزيا، مما دفع إدارة الأرصاد الجوية بها إلى حث المواطنين على ملازمة منازلهم، كما سجل مؤشر تلوث الهواء مستوى غير صحي بلغ 190، وذلك ببلدة سريان بولاية سراواك شرق البلاد. وعلى مستوى التدخلات الميدانية، يواصل رجال الإطفاء لليوم 9 مكافحة حريق بمنتزه وطني في جزيرة جواء على مساحة 900 هكتار، لترتفع بذلك المساحات المتضررة من الحرائق عبر أنحاء البلاد منذ بداية العام إلى أزيد من 107,000 هكتار، وهو ما يمثل ضعف المساحة المسجلة خلال سنة 23 و2000. وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فقد تمت تعبئة أزيد من 48,000 عنصر لمكافحة الحرائق عبر 60 مقطعات. وكان وزير الأمن قد أكد الاثنين نشر 43 مروحية وما يصل إلى 15 طائرة ثابتة الجناحين لتنفيذ عمليات تلقيح السحب بهدف تحفيز هطول الأمطار عند توفر السحب اللازمة. وتأتي هذه التطورات في وقت أفادت فيه وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية بأن متوسط حرارة الهواء بلغ خلال شهر يوليو الماضي 27 درجة مقارنة بالمتوسط الشهري الاعتيادية المتمثل في 26 درجة فاصل 2، متوقعة أن تشهد البلاد موسم جفاف أكثر حدة وأطول وأكثر عرضة للحرائق هذا العام. وبحسب الوكالة فإن هذا التدهور البيئي يعزى جزئيا إلى التأثير المباشر لظاهرة إلنينيو المناخية التي تسبب ارتفاعا في درجة حرارة المياه السطحية بالمحيط الهادئ الاستوائي وتغيرات كبيرة في أنماط الطقس عالميا، إذ يرجح الخبراء أن تكون الدورة الحالية الأكثر قوة على الإطلاق مدفوعة بتداعيات الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري.
3: ريم راديو. ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: إصدار الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. المملكة على موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر تسونامي. إلى الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
1: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
4: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إداء تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
5: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوزدور، أسازاق، سمارة وطاطا.
4: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي. تقرير لوفاء الحلقة.
7: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
8: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو، اللي ولا وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش السفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موغادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
7: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
4: دولياً، اللحظة عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نطاق مختلفة في الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكي.
9: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. وياتي ابراز هذه التدابير الوقائيه في اعقاب تسجيل هزتين ارضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر دون ان تربط السلطات بينها وبين اي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
4: بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. المركز الجهوي للاستثمار يطلق قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم بطنجة. مغاربة العالم في صلب مشاريع التنمية الاقتصادية في أفق 2030 بفاس. وإبراز الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في إنجاح أوراش 2030 بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. وفي مستهل هذا العدد، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتروم القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز الجهوي للاستثمار. وتندرج القافلة في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية. وننتقل إلى فاس، حيث شكل موضوع إسهام مغاربة العالم في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها المملكة في أفق 2030 محور اجتماع نظم بفاس بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج. تفاصيل أوفى ياسين زكراوي.
10: هذا اللقاء التواصلي الذي نظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم الذين اطلعوا على فرص الاستثمار في الجهة وآليات المواكبة والتسهيلات الإدارية المتاحة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت الطالب الدور المحوري الذي يطلع به مغاربة العالم في مسيرة التنمية بالمملكة، مشيرا إلى أن مهاراتهم وخبراتهم وشبكات علاقاتهم في بلدان الإقامة تشكل ركيزة أساسية للاستثمار والابتكار ونقل الخبرة والمعرفة. السيد خالد أيت الطالب أشار إلى أن مساهمة مغاربة العالم تتجاوز والبعد المالي لتشمل المشاركة في مختلف المشاريع الاستراتيجية التي تنجزها المملكة، ولا سيما من خلال سهامات الكفاءات المغربية العاملة في الشركات والجامعات ومراكز البحوث حول العالم، والتي تشكل قيمة مضافة تسهم في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
5: ودائما في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم، شكل موضوع المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة والي الجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. وشكل هذا اللقاء السنوي الذي حضره رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال ورؤساء الغرف المهنية والجماعات الترابية وممثل المصالح الأمنية واللام مركز والمؤسسات المالية والأبناك إلى جانب ممثلي الجالية المغربية المقيمين بالخارج، مناسبة لإنصات والتواصل وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في خدمة التنمية المحلية والوطنية. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد بن رباك بالعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرأسمال البشري المغربي المقيم بالخارج، مبرزا أن اختيار شعار هذه السنة يجسد المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها الكفاءات المغربية والإرادة الراسخة للمملكة في تعبئة طاقتها من أجل إنجاح الأوراش الكبرى في أفق سنة 2030، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتطوير البنية التحتية، فضلا عن الاستعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: حرائق الغابات بإندونيسيا أجبرت السلطات على إغلاق عشرات المدارس، وذلك لحماية التلاميذ من هذه الحرائق مع بدء موسم جفاف طويل وشديد تفاقمه ظاهرة إل نينيو وحالة سحب الدخان الناجمة عن حرائق الغابات، دون متابعة عشرات الآلاف من التلاميذ في جزيرة بورونيو دراستهم في وقت امتد فيه تأثير الضباب الدخاني إلى الجارة ماليزيا، مما دفع إدارة الأرصاد الجوية بها إلى حث المواطنين على ملازمة منازلهم، كما سجل مؤشر تلوث الهواء مستوى غير صحي بلغ 190، وذلك ببلدة سريان بولاية سراواك شرق البلاد. وعلى مستوى التدخلات الميدانية، يواصل رجال الإطفاء لليوم التاسع مكافحة حريق بمنتزه وطني في جزيرة جواء على مساحة 900 هكتار، لترتفع بذلك المساحات المتضررة من الحرائق عبر أنحاء البلاد منذ بداية العام إلى أزيد من 107,000 هكتار، وهو ما يمثل ضعف المساحة المسجلة خلال سنة 23 و2000. وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فقد تمت تعبئة أزيد من 48,000 عنصر لمكافحة الحرائق عبر 60 مقطعات. وكان وزير الأمن قد أكد الاثنين نشر 43 مروحية وما يصل إلى 15 طائرة ثابتة الجناحين لتنفيذ عمليات تلقيح السحب بهدف تحفيز هطول الأمطار عند توفر السحب اللازمة. وتأتي هذه التطورات في وقت أفادت فيه وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية بأن متوسط حرارة الهواء بلغ خلال شهر يوليو الماضي 27 درجة مقارنة بالمتوسط الشهري الاعتيادية المتمثل في 26 درجة فاصل 2، متوقعة أن تشهد البلاد موسم جفاف أكثر حدة وأطول وأكثر عرضة للحرائق هذا العام. وبحسب الوكالة فإن هذا التدهور البيئي يعزى جزئيا إلى التأثير المباشر لظاهرة إلنينيو المناخية التي تسبب ارتفاعا في درجة حرارة المياه السطحية بالمحيط الهادئ الاستوائي وتغيرات كبيرة في أنماط الطقس عالميا، إذ يرجح الخبراء أن تكون الدورة الحالية الأكثر قوة على الإطلاق مدفوعة بتداعيات الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: إسدال الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. المملكة على موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر تسونامي. إلى الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيد لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
9: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
4: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إداء تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
5: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوزدور، أسازاق، سمارة وططا.
4: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي. تقرير لوفاء الحلقة.
7: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
8: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موغادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
7: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
4: دوليا، اللحظة عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نطاق مختلفة في الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكي.
9: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
4: بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام، والبداية بالعناوين. موجة الحر تمتد في فرنسا ورفع التأهب في 43 مقاطعة. شهر يوليوز الأشد حرارة في تاريخ الولايات المتحدة منذ سنة 1895. في إندونيسيا حرائق الغابات تجبر السلطات على إغلاق العديد من المدارس. أهلا بكم من جديد. الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن وضع 43 مقاطعة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر. مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر الثلاثاء في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. درجات الحرارة القصوى سجلت ارتفاعا في مختلف أنحاء البلاد لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية في المقاطعات الموضوعة تحت مستوى التأهب البرتقالي، كما تم وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التأهب البرتقالي طوال يوم الأربعاء، مع توقعات ببلوغ موجة الحر ذروتها المحتملة منتصف الأسبوع الجاري. ارتباطا بحرارة الجو دائما. وفي الولايات المتحدة الأمريكية شهر يوليوز الماضي كان الأشد حرارة على الإطلاق في تاريخ البلاد، متجاوزا كافة الأرقام المسجلة منذ عام 1895. تفاصيل أوفى في تقرير عثمان الصولي.
13: بحسب الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط درجة الحرارة في الجزء القاري من البلاد 24.9 درجة خلال الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى المسجل منذ عام 1895. وقد شهدت البلاد قبابا حرارية ضخمة ومتعاقبة، وهي أنظمة جوية تحبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، ما تسبب في تسجيل درجات حرارة قياسية امتدت من الساحل الشرقي إلى السهول الوسطى وولايات الجنوب الغربي، محطمة بذلك أكثر من 600 رقم قياسي شهري لدرجات الحرارة العليا والدنيا خلال هذا الشهر. العواقب البيئية الفورية لهذه الحرارة الشديدة تجلت في مواجهة ما يقارب من نصف الأراضي الأمريكية حالة من الجفاف بحلول نهاية الشهر. علماء المناخ في الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أوضحوا أن تكرار هذه الموجات الحرارية يرتبط ارتباطا مباشرا بالتغير المناخي العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
12: نختم من إندونيسيا. حرائق الغابات في البلاد تجبر السلطات على إغلاق العديد من المدارس لحماية التلاميذ تزامنا مع بدء موسم جفاف شديد تفاقمه ظاهرة النينيو. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
10: السحب والدخانية الناجمة عن حرائق الغابات حالت دون متابعة عشرات الآلاف من التلاميذ في جزيرة بورنيو دراستهم في وقت امتد فيه تأثير الضباب الدخاني إلى الجارة ماليزيا، مما دفع إدارة الأرصاد الجوية بها إلى حث المواطنين على ملازمة منازلهم. كما سجل مؤشر تلوث الهواء اليوم مستوى غير صحي بلغ 190، وذلك ببلدة سيريان بولاية ساراواك شرق البلاد. وعلى مستوى التدخلات الميدانية يواصل رجال الإطفاء لليوم التاسع مكافحة حريق بمنتزه وطني في جزيرة غاوا أتى على مساحة 900 هكتار، لترتفع بذلك المساحة المتضررة من الحرائق عبر أنحاء البلاد منذ بداية العام إلى أزيد من 107,000 هكتار، وهو ما يمثل ضعف المساحة المسجلة خلال سنة 2023. وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فقد تم التعبئة أزيد من 48,000 عنصر لمكافحة الحرائق عبر 6 مقاطعات. وكان وزير الأمن جاماري تشانياغو قد أكد نشر 43 مروحية وما يصل إلى 15 طائرة ثابتة الجناحين لتنفيذ عمليات تلقيح السحب بهدف تحفيز هطول الأمطار عند توفر السحب اللازمة.
12: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإيكولوجية. إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوسماس بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوسماس وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
15: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم، كنعرفوا أيضا بآليات تمويل، آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا المغاربة العالم.
14: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التهوب البرتقالية بسبب موجة الحر، اعتبارا من ظهر الثلاثاء في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. الهيئة ذكرت في بيان أن 22 مقاطعة في وسط جنوب شرق فرنسا كانت قد وضعت بالفعل تحت مستوى التهوب البرتقالية، فيما ستنضم 21 مقاطعة إضافية إلى هذا المستوى اعتبارا من ظهر الثلاثاء. وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة القصوى تشهد ارتفاعا في مختلف أنحاء البلاد لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية في المقاطعات الموضوعة تحت مستوى التهوب البرتقالية. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التهوب البرتقالي بسبب موجة الحر خلال يوم الأربعاء، ورجحت أن تبلغ موجة الحر ذروتها المحتملة في منتصف الأسبوع الجاري.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: كيف ترجمت هذه العناية إلى إصلاحات وأوراش غيرت موقع التكوين المهني في بناء كفاءات المغرب؟
1: الدينامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع الرأس المال البشري وفئات الشباب في صلب أولويات التنمية، وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج سوسيو اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مبشرة للرؤية الملكية المتبصرة، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة الطريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في 3 اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول 5 مشاريع مهيكلة ومتكاملة. أهم المشروع الأول تأهيل المندمج لمنظومة التكوين الوطنية بما يضمن إعادة تأهيل العرض التكويني وتنويع الشعب وإصلاح وعصرنة فضاءات التكوين، وكذلك توفير الوسائل والمعدات والآليات التقنية والبيداغوجية الضرورية للتكوين. بالنسبة للمشروع الثاني، اهتم بخلق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني بما عرف بمدن المهن والكفاءات بعدد 12 مدينة واحدة بكل جهة من جهات الترابية. بالنسبة للمشروع الثالث لخريطة الطريق، نصب على تحديث المناهج البيداغوجية وتبني معايير جديدة للجودة، في حين اهتم المشروع الرابع بفئة الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع غير المهيكل من خلال تقديم عرض تكويني ومواكبة وخدمات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم. في الأخير كان المشروع الخامس اللي اهتم بتصميم وإرساء منظومة متكاملة للتكوين المبكر. بهذه الطريقة ترجمت الرؤية الملكية من خلال أوراش كبرى وبرامج إصلاحية وتنموية متكاملة، اللي الحقيقة حاليا منذ سنة 2022 بدينا كنجنيو الثمار ديالها من خلال تحسين فعلي لجودة التكوين في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، وهو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل ملموس على جاذبية التكوين كما صار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
0: في إطار هذه العناية، كيف أسهمت الإصلاحات التي عرفها القطاع في تعزيز جودة التكوين وتأهيل الرأسمال البشري؟
1: حرص معها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة عقود على توفير منظومة تكوينية توفر تكافؤ الفرص من خلال وضع جهاز تكويني وطني يأخذ بعين الاعتبار مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. فبالنسبة للعرض التكويني اللي عندنا حاليا تفوق قدرته الاستيعابية 410,000 مقعد بيداغوجي كل سنة، يشمل جميع الجهات الترابية، أزيد من 29 قطاع مهني يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتان أساسيتان، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين الأساسي المتوج بديبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض التكوين التأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو لتقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات. بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل

0: كوين في المجال القروي كتوفر المكتب كذلك على 60 أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء. كنتوفر كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعيات إعاقة تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما يخص لو سينماش ديال مدينة سلا والأقطاب الجهوية التابعة ليه، بالإضافة إلى المركزين اللي قمنا بافتتاح ديالهم طنج كل من طنجة ومكناس مع بشراكة مع مؤسسة للا أسماء للشباب الصم والبكم. زيادة على هذا يوفر المكتب عرض تكويني مخصص للأشخاص الذين يزاولون عمل من خلال عرض التكوينات المسائية، يضاف إليهم الباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع غير المهيكل واللي خصهم المشروع الرابع لخريطة الطريق بعرض تكوين تأهيلي قصير المدى يمكنهم بشكل مستمر مدى الحياة من تطوير مهاراتهم وكفاءتهم تقنية وذاتية. وأخيرا الخدمة اللي كانوا ولا الفئة الأخيرة للشباب اللي كنستقطبوهم هم حاملي المشاريع، بحيث أن المكتب كيوفر مواكبة خاصة لحاملي المشاريع من أجل ترجمة الأفكار ديالهم إلى مقاولة ذاتية على أرض الواقع.
1: هذا يحيلنا لسؤال آخر. اليوم الاقتصاد يتغير بسرعة مع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي مع ظهور مهن جديدة، كيف تواكب منظومة التكوين المهني هذه التحولات وتستجيب لحاجيات سوق الشغل، وما الدور الذي تلعبه اللغات في إعداد كفاءات مؤهلة؟
0: بالنسبة للمكتب ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني، رهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج محينة يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجية سوق الشغل. وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي، بالإضافة إلى المهارات التقنية ترمي هذه البرامج إلى صقل الكفاءات الناعمة أو المهارات الذاتية والتي تمثل 30% من برامج التكوين وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية. بالنسبة لتعلم اللغات تبنى المكتب منذ سنة 2019 برنامجا هجينا Blended Learning يجمع بين الوحدات الحضورية والتعلم عن بعد، كما اقتنى منصة معترف بها دوليا لتعلم اللغات تعتمد الإشهاد حسب الإطار الأوروبي بالنسبة للغة الفرنسية والإطار الأمريكي بالنسبة للغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة من اللغات الأخرى، ويستلزم استكمال التكوين والحصول على الدبلوم استكمال عدد من الوحدات والمستويات في تعلم اللغات حسب الشعبة والتخصص. أعطينا كذلك اهتمام كبير للتحول الرقمي في تنزيل خريطة الطريق اعتبارا للتحول الرقمي الذي يشمل جميع المنظومات الاقتصادية وجميع المهن. بالتالي تعاملنا معه من 5 زوايا مختلفة. تعاملنا مع المجال الرقمي أولا كقطاع اقتصادي من خلال تطوير عرض تكويني يتماشى والحاجيات الحديثة لهذا المجال، ويشمل بالإضافة إلى المهن مهن المجال الرقمي المهن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. من خلال عرض وطني يزيد عن 83,000 مقعد بيداغوجي في السنة وأزيد من 60 تخصص. تعاملنا مع المجال الرقمي كذلك كفاءة أفقية كتهم جميع المهن والتخصصات بيتم من خلال اعتماد المنصات والوسائل الرقمية وللوجيسيال دو ريفيرانس بالنسبة لجميع المهن. تعاملنا معه كذلك كمهارة ذاتية وكإحدى الكفاءات الناعمة الأربعة للسوفت سكيلز اللي اعتمدناهم، وقمنا بتطوير وحدة للثقافة والوسائل الرقمية المحتويات ديالها كتغير حسب الشعبة والتخصص، وقمنا بالتعميم ديالها في جميع برامج التكوين الأساسي. الهدف منها هو أن يتمكن الخريجون من التعامل بارتياحية مع الوسائل الرقمية، وكذلك أن نمكنهم من أساسيات التطوير والبرمجة الرقمية. أخيرا اعتمدنا كذلك التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، وطورنا واحد المجموعة ديال المنصات من أجل الاعتماد هذا النمط الجديد e-learning ولا blended learning. هذه المنصات منها OFPPT Lang، منها OFPPT Academy، OFPPT Digital OFPPT Automobile. في الأخير أو الزاوية الأخيرة اللي شفنا منها المجال الرقمي هي عبر اعتماد وسائل ديجيتال تولز في جميع برامج التكوين، من خلال اعتماد الطابعات ثلاثية الأبعاد ولا المحاكاة لي سيمولاتور في مختلف المجالات، منها المجال شبه الطبي، المجال الصناعي بحالنا لي سيمولاتور دو بانتشور دو سوداج دو إطفاء الحرائق لا ديفونس كونتر انسندي، بالإضافة إلى محاكاة سياقة العربات الثقيلة.
1: السيدة لبنى طريشة، بصفتكم المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الرؤية الملكية جعلت من تكافؤ الفرص أساساً للتنمية، ما هي اليوم شروط الولوج إلى التكوين المهني، وكيف تعملون على جعل التكوين المهني أكثر جاذبية لدى الشباب؟
0: لا يمثل السن عائقا لولوج التكوين، حيث يبقى عرض التكوين التأهيلي يمكن الولوج إليه لجميع الفئات العمرية دون تحديد أو تسقيف الولوج في سن معينة. فيما يخص التكوين الأساسي يبقى الولوج إليه ممكن للشباب ما بين 16 و 30 سنة، ويشترط كل من مستوياته الأربعة استكمال مستوى دراسي معين. فبالنسبة لمستوى التخصص يمكن الولوج إليه بالنسبة للتلاميذ الذين استكملوا التعلم الابتدائي. فيما يخص التخصص وفيما يخص المستوى التأهيلي يمكن الولوج إليه بالنسبة للشباب الذين استكملوا التعليم الإعدادي. فيما يشترط المستوى التقني الحصول على مستوى البكالوريا، ويبقى تقني المتخصص ممكنا بالنسبة للحاصلين على البكالوريا. فيما يتعلق بالجاذبية، سجلنا في السنوات الأخيرة إقبالا واهتماما متزايدين على التكوين المهني، وهو الشيء الذي تترجمه الأرقام سنة بعد سنة من خلال تحسن ملموس في المعدلات المحصلة عليها من جهة، وكذلك تسجيل أرقام مهمة في عدد طلبات التسجيل بكل مقعد بيداغوجي، والتي تصل إلى 4 طلبات لكل مقعد في المتوسط، تصل كذلك إلى 15 طلب لكل مقعد على مستوى مدن المهن والكفاءات، وحتى إلى 40 طلب للمقعد الواحد في بعض التخصصات من بينها المهن الشبه طبية.
1: نعم، إذا كان الرأسمال البشري في صلب هذا الورش، ما الدور الذي تطلع به الكفاءات والأطر التكوينية في ضمان جودة التكوين والارتقاء بمستوى المؤسسات؟
0: يعد رأس المال البشري المؤهل والمحفز دعامة أساسية لتحسين جودة التكوين، فهو الضامن الفعلي لنجاح عملية التكوين من خلال تأطير مقرب وناجح للمتدربين من جهة، وكذلك استعمال أمثل للوسائل والمعدات والتقنيات البيداغوجية المتوفرة من جهة أخرى. من أجل ذلك انخرطنا منذ سنة 2019 في سياسة توظيف طموحة، من خلال توظيف ما متوسطه 1000 مستخدم جديد كل سنة، سعيا منا إلى تجديد رأس مالنا البشري وتعويض الجيل الأول من مستخدمي المكتب الذين أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى رفع من مستوى والتأطير على الشقين في الشقين التقني والبيداغوجي. بالإضافة إلى هذا قمنا بخلق مجموعة جديدة من المهام والخدمات تشمل التوجيه والمراقبة المقربة للتكوين وتسيير المشاريع ومواكبة ريادة الأعمال والابتكار.
1: كسؤال أخير، بعد هذه الأوراج والإصلاحات، كيف ترسمون مستقبل التكوين المهني بالمغرب في ظل العناية الملكية الدائمة والمتواصلة؟ وما الذي تنتظرونه من المنظومة لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة مغربي المستقبل؟
0: على المدى القريب نحن بصدد إعداد الدخول التكويني المقبل انطلاقا من شهر شتنبير، والذي سيعرف استكمال افتتاح المدن الثلاثة المتبقية للمهن والكفاءات، والتي تخص جهة فاس مكناس، درعة فيلالت وقلميم ودنون، إضافة إلى أن الموسم سيعرف افتتاح 19 مؤسسة تكوينية جديدة موزعة على مختلف جهات المملكة. نحن كذلك بصدد استكمال تنزيل خارطة الطريق المرتبطة بالفترة ما بين 2019 و2026، ونحتاج إلى وسائل مادية وبشرية مهمة لاستكمال تنزيل المشروع الأول الذي يهم تأهيل المندمج للمنظومة التكوينية برمتها. في نفس الوقت وموازاة مع ذلك نعمق التفكير وكذلك صياغة برنامج التنمية المرتبط بالفترة ما بين 2027 و2032. وبشكل عام تبقى المنظومة بحاجة إلى انخراط أكثر فعالية لمختلف الفاعلين المهنيين والاقتصاديين والجهويين من أجل رفع تحديات المستقبل وضمان إنجاح تطويرها بشكل مستمر.
1: شكرا لكم السيدة لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاشية الشغل، على المشاركة معنا في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. وشكرا لكم مستمعينا على المتابعة، وإلى اللقاء.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا لو في هذا الموعد الرياضي الجديد من نبض الرياضة. نستهل هذا العدد بقرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعات الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. ويدخل المنتخب المغربي البطولة باعتباره حامل اللقب للنسخية الثلاثة الأخيرة، بعدما توج بكأس أمم أفريقيا عام 2016 و2020 و2024 ليبحث على أرضه عن لقبه القاري الرابع توليا. ومن كرة الصالة إلى المستطيل الأخضر، حيث تتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى ملعب مولاي الحسن بالرباط، حيث سيواجه المنتخب الوطني المغربي النسوي نظيره الكاميروني برسم نصف نهائي منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم السيدات المغرب 2026، منتشية بتأهلهن التاريخي لنهائية كأس العالم البرازيل 2027 بعد تجاوزهن لمنتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف. ستحاول لبؤة الأطلس مواصلة التألق ببلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري على أرضهن وبين جماهيرهن. وفي مباراة نصف نهائي الأخرى سيواجه منتخب مالاوي نظيره الجزائري على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. من جهة أخرى ستقام مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم 2027 يوم الخميس المقبل بالدار البيضاء، حيث يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الغانية، فيما يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره النيجيريا. ارتباطنا دائما بالكرة الأفريقية، أفادت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أكاف أن المغرب سيحتضن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، وذلك خلال شهري أبريل وماي من العام 2027. الكاف أوضحت على موقعها الإلكتروني أنه تم تحقيق تقدم مهم في مسابقات الكاف للشباب التي تظل محورا أساسيا في الاستراتيجية المنظمة لتطوير كرة القدم، مع التذكير بأن غانا ستستضيف كأس إفريقيا تحت 20 سنة 2027 خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل، بينما سيحتضن المغرب كأس أمم إفريقيا تحت سن 17 سنة 2027 خلال شهري أبريل ومايو. ومن عالم الدراجات الهوائية، توجت الدراجة الهولندية ديمي فوليرينغ بطواف فرنسا للسيدات للمرة الثانية في مسيرتها في ختام نسخة اتسمت بتنافس قوي واختتمت في نيس بعد 9 مراحل. الدراجة والمنتمية لفريق FDG United Swiss والمتوجة باللقب سنة 2023 كانت قد حافظت على القميص الأصفر عقب المرحلة الأخيرة التي جرت في محطة نيس، مؤكدة بذلك عودتها إلى الواجهة بعدما دخلت في اليوم الأخير بفارق 8 ثوان عن البولندية كاتاريزينا نيفيادو مافيني. وكانت فوليرينغ قد انتزعت صدارة الترتيب العام بعد فوزها منفردة بالمرحلة الثامنة بين سيتسرون ونيس، ونجحت حينها في إحداث فارق حاسم عن نيفيادو مافيني التي كانت قد ارتدت القميص الأصفر عقب فوزها اللافت في قمة جبل مونفينتو خلال المرحلة السابعة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: إصدار الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. المملكة على موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر تسونامي. أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
5: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطبخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
4: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
6: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوزدور، أساززاق، سمارة وطاطا.
4: في جديد الجهات وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي. تقرير لوفاء الحلقة.
2: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش السفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
7: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهه ديال مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
2: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
4: دوليا، اللحظة، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نطاق مختلفة في الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكي.
5: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيسي للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و 3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
4: بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا، عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكينز خدام بزاف هادشي المطالعة، يعني يعطيهم واحد فالوغ أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتوبة، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
9: والقراءة كتصادفها من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي كل واحد هذا السعاب ديال داك الكتوبه، فهمتي اذا من الكتوبه تدرج لهم فيها مزيان، تدري صغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
10: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضواية، فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
11: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو شوز.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشف استطلاع للرأي أنجز في ألمانيا حول الرفاه الرقمي للشباب أن شبكات التواصل الاجتماعي تصرف انتباه 72% من القاصرين عن واجباتهم. وحسب الاستطلاع يرى أكثر من نصف القاصرين المستجوبين أن هذه المنصات تقلل من الوقت المخصص للراحة والترفيه، بينما أشار 40% من المستجوبين إلى انخفاض في قدرتهم على التركيز. ومع ذلك يقر القاصرون المستقاس آرائهم بفوائد شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرها 82% منهم مصدرا مهما للمعرفة، وتشكل الأخبار الزائفة المحتوى الإشكالي الأكثر شيوعا على هذه الشبكات بنسبة 71% من المستجوبين، متقدمة على المحتوى السياسي أو الديني بنسبة 43%. في مواجهة هذه المحتويات يواصل معظم الشباب تصفحهم دون رد فعل، في حين صرح قرابة الثلث بأنهم اعتادوا عليها ولا يقوم سوى ربعهم تقريبا بالإبلاغ عنها إلى المنصات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك

0: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر عشت الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ خمسة أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، وأربعة علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوده.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشت الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ خمسة أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، وأربعة علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوده.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التهوب البرتقالية بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر الثلاثاء في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. الهيئة ذكرت في بيان أن 22 مقاطعة في وسط جنوب شرق فرنسا كانت قد وضعت بالفعل تحت مستوى التهوب البرتقالية، فيما ستنضم 21 مقاطعة إضافية إلى هذا المستوى اعتبارا من ظهر الثلاثاء. وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة القصوى تشهد ارتفاعا في مختلف أنحاء البلاد لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية في المقاطعات الموضوعة تحت مستوى التهوب البرتقالية. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التهوب البرتقالي بسبب موجة الحر خلال يوم الأربعاء، ورجحت أن تبلغ موجة الحر ذروتها المحتملة في منتصف الأسبوع الجاري.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: إسدال الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. المملكة على موعد جديد مع موجة حر وزخات رعدية وهبات رياح من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر تسونامي. إسدال الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
2: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
5: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاها 1 شتنبر من هذه السنة إداء تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. تقرير لوفاء الحلاقة.
6: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
5: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة مع عثمان برباش.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بنيملال، خريبقة، تارودانت، الفقي بن صالح، شيشاوة، ورزازات، إفران، أزيلال، الحوز، تينغير، ميدلت وبولمان، وذلك الثلاثاء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوزدور، أساسزاق، سمارة وطاطا.
5: في جديد الجهات، وبمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم، احتضنت المدينة الحمراء لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي. تقرير لوفاء الحلقة.
7: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش أسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
8: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو، اللي ولا وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصوره موغادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
7: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
5: دولياً، اللحظة، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نطاق مختلفة في الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكي.
2: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة، مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
5: بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا، عندما يلاقي نظيره الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة، ويتصدرن خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع نهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. وفاية فيروس إيبولا تتجاوز 2000 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. الحكومة الكينية تعتزم اعتماد ميزانية كربونية لتعبئة 14 مليار دولار من التمويلات المناخية. مساعدة غذائية عاجلة ل 250 ألف شخص في الموزمبيق لمواجهة آثار الجفاف. أهلا بكم من جديد. المستهل من الكونغو الديمقراطية، وزارة الصحة بالبلاد أفادت أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا ارتفع إلى 2011 حالة، مما يفاقم القلق جراء ما يصفه مسؤول الصحة بأنه أسرع تفشي مسجل للمرض على الإطلاق. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 4381 إصابة مؤكدة في 5 أقاليم بالبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت أخيرا تحذيرات من تسارع انتشار الفيروس في البلاد، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرة الاستجابة الحالية. الحكومة الكينية تتجه لاعتماد ميزانية كربونية طموحة تتوخى تعبئة نحو 14 مليار دولار من التمويلات الخارجية لدعم انتقال البلاد نحو اقتصاد منخفض الكربون. هذه المبادرة تهدف إلى وضع سقف وطني لانبعاثات الغازات الدفيئة في خطوة لتعزيز ريادة كينيا في العمل المناخي بالقارة وتحقيق الحياد الكربوني. تفاصيل أوفاء في تقرير إسماعيل المالكي.
2: المبادرة الكينية الجديدة وفقا لوثيقة رسمية للحكومة ستعمل على تحديد سقف وطني لانبعاثات الغازات الدفيئة إلى جانب وضع حد أقصى لكميات خفض الانبعاثات التي يمكن السماح بنقلها إلى الخارج. وتصل التكلفة الإجمالية لاستراتيجية التخفيف من الانبعاثات إلى نحو 17.7 مليار دولار. تتوقع كينيا تمويل حوالي 3.7 مليار دولار منها من مواردها الوطنية، فيما سيعتمد الجزء المتبقى على التمويلات الدولية ونقل التكنولوجيا وبرامج تعزيز القدرات. الوثيقة أوضحت أن هذه الخطوة تشكل جسرا بين الهدف المناخي الوطني لكينيا وأهداف إزالة الكربون بعيدة المدى، ومن أبرزها تحقيق الحياد الكربونية بحلول عام 50 و 2000. وتندرج هذه الإصلاحات في إطار تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا التي قدمتها كينيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دجنبر 2020. وبموجب هذه الالتزامات الدولية تتعهد كينيا بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 32% في أفق عام 2030، مما يعكس إرادة نيروبي في الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورات الاستدامة.
10: نختم من الموزمبيق. السلطات في البلاد شرعت في تعزيز المساعدات الغذائية لفائدة ما لا يقل عن 250 ألف شخص في إقليم سوفالا، وسط مخاوف من تأثيرات الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو على المحاصيل والأمن الغذائي. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
9: السلطات الموزمبيقية وفي ظل هذا الوضع عملت على تخزين المواد الغذائية بشكل استباقي في المناطق الأكثر عرضة للجفاف تحسبا لتفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة. السلطات أوضحت أن هذه التدابير تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع الإنتاج الزراعي بسبب نقص التساقطات وارتفاع درجة الحرارة، سيما في

0: أهلا بكم في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي نستضيف فيها السيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاشي الشغل. أهلا بك السيدة طريشة، سعداء باستضافتك اليوم في هذا اللقاء الخاص. بداية، قطاع التكوين المهني حظي بعناية ملكية سامية خاصة جعلت من الاستثمار في الإنسان أولوية أساسية. كيف ترجمت هذه العناية إلى إصلاحات وأوراش غيرت موقع التكوين المهني في بناء كفاءات المغرب؟
1: الدينامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع الرأس المال البشري وفئات الشباب في صلب أولويات التنمية، وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج السوسيو-اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مباشرة للرؤية الملكية المتبصرة، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة الطريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في 3 اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول 5 مشاريع مهيكلة ومتكاملة. أهم المشروع الأول تأهيل المندمج لمنظومة التكوين الوطنية بما يضمن إعادة تأهيل العرض التكويني وتنويع الشعب وإصلاح وعصرنة فضاءات التكوين، وكذلك توفير الوسائل والمعدات والآليات التقنية والبيداغوجية الضرورية للتكوين. بالنسبة للمشروع الثاني، اهتم بخلق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني بما عرف بمدن المهن والكفاءات بعدد 12 مدينة واحدة بكل جهة من جهات الترابية.

0: الرؤية الملكية من خلال أوراش كبرى وبرامج إصلاحية وتنموية متكاملة اللي الحقيقة حاليا منذ سنة 2022 بدينا كنجنيو الثمار ديالها من خلال تحسين فعلي لجودة التكوين في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، وهو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل ملموس على جاذبية التكوين كمسار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
1: في إطار هذه العناية، كيف أسهمت الإصلاحات التي عرفها القطاع في تعزيز جودة التكوين وتأهيل الرأسمال البشري؟
0: حرص معها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة عقود على توفير منظومة تكوينية توفر تكافؤ الفرص من خلال وضع جهاز تكويني وطني يأخذ بعين الاعتبار مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. فبالنسبة للعرض التكويني اللي عندنا حاليا تفوق قدرته الاستيعابية 410 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، يشمل جميع الجهات الترابية، أزيد من 29 قطاع مهني يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتين أساسيتين، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين الأساسي المتوج بديبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض التكوين التأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو لتقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات. بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول، واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل التكوين في المجال القروي. كيتوفر المكتب كذلك على 60 أكثر أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء. كانت توفر كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما يخص لو سينماش ديال مدينة سلا والأقطاب الجهوية التابعة ليه، بالإضافة إلى المركزين اللي قمنا بالافتتاح ديالهم في طنجة، كل من طنجة ومكناس، مع بشراكة مع مؤسسة للا أسماء للشباب الصم والبكم. زيادة على هذا يوفر المكتب عرض تكويني مخصص للأشخاص الذين يزاولون عمل من خلال عرض التكوينات المسائية، يضاف إليهم الباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع غير المهيكل واللي خصهم المشروع الرابع لخريطة الطريق بعرض تكوين تأهيلي قصير المدى يمكنهم بشكل مستمر مدى الحياة من تطوير مهاراتهم وكفاءتهم تقنية والذاتية. وأخيرا الخدمة اللي كانوا ولا الفئة الأخيرة للشباب اللي كنستقطبوهم هم حاملي المشاريع، بحيث أن المكتب كيوفر مواكبة خاصة لحاملي المشاريع من أجل ترجمة الأفكار ديالهم إلى مقاولة ذاتية على أرض الواقع.
1: هذا يحيلنا لسؤال آخر. اليوم الاقتصاد يتغير بسرعة مع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي مع ظهور مهن جديدة، كيف تواكب منظومة التكوين المهني هذه التحولات وتستجيب لحاجيات سوق الشغل، وما الدور الذي تلعبه اللغات في إعداد كفاءات مؤهلة؟
0: بالنسبة للمكتب ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني، راهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج محينة يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجية سوق الشغل، وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق

0: بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي. بالإضافة إلى المهارات التقنية، ترمي هذه البرامج إلى صقل الكفاءات الناعمة أو المهارات الذاتية، والتي تمثل 30% من برامج التكوين وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية. بالنسبة لتعلم اللغات، تبنى المكتب منذ سنة 2019 برنامجا هجينا Blended Learning يجمع بين الوحدات الحضورية والتعلم عن بعد، كما اقتنى منصة معترف بها دوليا لتعلم اللغات تعتمد الإشهاد حسب الإطار الأوروبي بالنسبة للغة الفرنسية والإطار الأمريكي بالنسبة للغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة من اللغات الأخرى، ويستلزم استكمال التكوين والحصول على الدبلوم، استكمال عدد من الوحدات والمستويات في تعلم اللغات حسب الشعبة والتخصص. أعطينا كذلك اهتمام كبير للتحول الرقمي في تنزيل خريطة الطريق، اعتبارا للتحول الرقمي الذي يشمل جميع المنظومات الاقتصادية وجميع المهن. بالتالي تعاملنا معه من 5 زوايا مختلفة. تعاملنا مع المجال الرقمي أولا كقطاع اقتصادي من خلال تطوير عرض تكويني يتماشى والحاجيات الحديثة لهذا المجال، ويشمل بالإضافة إلى المهن مهن المجال الرقمي المهن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال عرض وطني يزيد عن 83,000 مقعد بيداغوجي في السنة وأزيد من 60 تخصص. تعاملنا مع المجال الرقمي كذلك كفاءة أفقية كتهم جميع المهن والتخصصات، بيتم من خلال اعتماد المنصات والوسائل الرقمية وللوجيسيال دو ريفيرانس بالنسبة لجميع المهن. تعاملنا معه كذلك كمهارة ذاتية وكأحد وكإحدى الكفاءات الناعمة الأربعة للسوفت سكيلز اللي اعتمدناهم، وقمنا بتطوير وحدة للثقافة والوسائل الرقمية. المحتويات ديالها كتغير حسب الشعبة والتخصص، وقمنا بتعميم ديالها في جميع برامج التكوين الأساسي. الهدف منها هو أن يتمكن الخريجون من التعامل بارتياحية مع الوسائل الرقمية، وكذلك أننا نمكنهم من أساسيات التطوير والبرمجة الرقمية. أخيرا اعتمدنا كذلك التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، وطورنا واحد المجموعة ديال المنصات من أجل اعتماد هذا النمط الجديد e-learning ولا blended learning. هذه المنصات منها OFPPT Lang، منها OFPPT Academy، OFPPT Digital OFPPT Automobile. في الأخير أو الزاوية الأخيرة اللي شفنا منها المجال الرقمي هي عبر اعتماد وسائل ديجيتال تولز في جميع برامج التكوين، من خلال اعتماد الطابعات ثلاثية الأبعاد ولا المحاكاة للسيمولاتور في مختلف المجالات، منها المجال شبه الطبي، المجال الصناعي بحالنا للسيمولاتور دو بانتشور دو سوداج دو إطفاء الحرائق لا ديفونس كونتر انسندي، بالإضافة إلى محاكاة سياقة العربات الثقيلة.
1: السيدة لبنى طريشة، بصفتكم المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الرؤية الملكية جعلت من تكافؤ الفرص أساسا للتنمية، ما هي اليوم شروط الولوج إلى التكوين المهني، وكيف تعملون على جعل التكوين المهني أكثر جاذبية لدى الشباب؟
0: لا يمثل السن عائقا لولوج التكوين، حيث يبقى عرض التكوين التأهيلي يمكن الولوج إليه لجميع الفئات العمرية دون تحديد أو تسقيف الولوج في سن معينة. فيما يخص التكوين الأساسي، يبقى الولوج إليه ممكن للشباب ما بين 16 و 30 سنة، ويشترط كل من مستوياته الأربعة استكمال مستوى دراسي معين. فبالنسبة لمستوى التخصص، يمكن الولوج إليه بالنسبة للتلاميذ الذين استكملوا التعلم الابتدائي. فيما يخص التخصص، فيما يخص المستوى التأهيلي، يمكن الولوج إليه بالنسبة للشباب الذين استكملوا التعليم الإعدادي. فيما يشترط المستوى التقني الحصول على مستوى البكالوريا، ويبقى تقني المتخصص ممكنا بالنسبة للحاصلين على البكالوريا. فيما يتعلق بالجاذبية سجلنا في السنوات الأخيرة إقبالا واهتماما متزايدين على التكوين المهني، وهو الشيء الذي تترجمه الأرقام سنة بعد سنة من خلال تحسن ملموس في المعدلات المحصل عليها من جهة، وكذلك تسجيل أرقام مهمة في عدد طلبات التسجيل بكل مقعد بيداغوجي، والتي تصل إلى 4 طلبات لكل مقعد في المتوسط، تصل كذلك إلى 15 طلب لكل مقعد على مستوى مدن المهن والكفاءات، وحتى إلى 40 طلب للمقعد الواحد في بعض التخصصات من بينها المهن الشبه طبية.
1: نعم، إذا كان الرأسمال البشري في صلب هذا الورش، ما الدور الذي تطلع به الكفاءات والأطر التكوينية في ضمان جودة التكوين والارتقاء بمستوى المؤسسات؟
0: يعد رأس المال البشري المؤهل والمحفز دعم أساسية لتحسين جودة التكوين، فهو الضامن الفعلي لنجاح عملية التكوين من خلال تأطير مقرب وناجح للمتدربين من جهة، وكذلك استعمال أمثل للوسائل والمعدات والتقنيات البيداغوجية المتوفرة من جهة أخرى. من أجل ذلك انخرطنا منذ سنة 2019 في سياسة توظيف طموحة من خلال توظيف ما متوسطه 1000 مستخدم جديد كل سنة، سعيا منا إلى تجديد رأس مالنا البشري وتعويض الجيل الأول من مستخدمي المكتب الذين أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى رفع من مستوى والتأطير على الشقين في الشقين التقني والبيداغوجي. بالإضافة إلى هذا قمنا بخلق مجموعة جديدة من المهام والخدمات تشمل التوجيه والمراقبة المقربة للتكوين وتسيير المشاريع ومواكبة ريادة الأعمال والابتكار.
1: كسؤال أخير، بعد هذه الأوراج والإصلاحات، كيف ترسمون مستقبل التكوين المهني بالمغرب في ظل العناية الملكية الدائمة والمتواصلة؟ وما الذي تنتظرونه من المنظومة لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة مغربي المستقبل؟
0: على المدى القريب نحن بصدد إعداد الدخول التكويني المقبل انطلاقا من شهر شتنبر، والذي سيعرف استكمال افتتاح المدن 3 المتبقية للمهن والكفاءات، والتي تخص جهة فاس مكناس، درعة فيلالت، وقلمي مودنون، إضافة إلى أن الموسم سيعرف افتتاح 19 مؤسسة تكوينية جديدة موزعة على مختلف جهات المملكة. نحن كذلك بصدد استكمال تنزيل خارطة الطريق المرتبطة بالفترة ما بين 2019 و2026، ونحتاج إلى وسائل مادية وبشرية مهمة لاستكمال تنزيل المشروع الأول الذي يهم تأهيل المندمج للمنظومة التكوينية برمتها. في نفس الوقت وموازاة مع ذلك نعمق التفكير وكذلك صياغة برنامج التنمية المرتبط بالفترة ما بين 2027 و2032، وبشكل عام تبقى المنظومة بحاجة إلى انخراط أكثر فعالية لمختلف الفاعلين المهنيين والاقتصاديين والجهويين من أجل رفع تحديات المستقبل وضمان إنجاح تطويرها بشكل مستمر.
1: شكرا لكم السيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاشي الشغل على المشاركة معنا في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، وشكرا لكم مستمعينا على المتابعة، وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكايتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: إصدار الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. يتنجل المتوسط اعتماد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. إلى التفاصيل، أصدر الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مار القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
5: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطبخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
7: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026 إذا تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية وفأحلق في المتابعة.
8: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
7: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام التذكرة محددة التاريخ والساعة التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة والطريفة والنظر وسبتة، والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري. جهويا تم اليوم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم من 10 إلى 13 غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. دوليا عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. عودة إليك إسماعيل الملكي.
5: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلاء التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيسي للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
7: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة فائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. وأفادت الوزارة في بيان بأنه تم توقيف أحد المشبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. وأورد المصدر أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع مساء الاثنين عندما اندلع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية حيث نقلت إلى مستشفى ساو جوزيه. ورياضيا، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. وأضاف المصدر ذاته في بلاغ نشر على موقع رسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد قنطري توفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخاض تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. بعد الضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لسيدات 2027 بالبرازيل، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم لسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيرها الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤة الأطلس ستدخلن محطه المربع الذهبي بمعنويات مرتفعه، ويتصدرن خلالها المجموعه الاولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا 0-4 والجزائر 0-1 والتعادل دون اهداف امام السنغال قبل تجاوز جنوب افريقيا بهدف لهدفين في ربع النهائي في انتصار منح النخبه الوطنيه بطاقه التاهل المباشر الى مونديال البرازيل 2027. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
9: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الأسرة هي البيئة اللي كيفتح عليها الفرد عينيه وكيكبر فيها وكيتعلم منها أولى قيمه ومبادئه وسلوكياته منذ اللحظات الأولى من حياته، وكيبدأ في اكتساب صفاته الشخصية من خلال اللي كيشوفه وكيسمعه داخل البيت. لذلك تقوية شخصية الفرد كتبدأ من التربية في حضن الأسرة، هي اللي كتعلمه كيفاش يعتمد على راسه وكيفاش يتعامل مع أفراد الأسرة دياله والأجانب عليه وكيفاش يتصرف في الشارع وغيره. وكل ما كانت التربية الأسرية سليمة كل ما كان الفرد أكثر قدرة على مواجهة كل الصعاب، وكتكون شخصيته قوية وكيكون نافع في المجتمع دياله بما فيه الأسرة. والشخصية القوية للفرد ما كتعنيش التسلط أو فرض الرأي على الآخرين بالقوة، وإنما كتعني امتلاك الفرد للثقة بنفسه والقدرة على اتخاذ القرار والتعبير على آرائه في حدود الأدب والاحترام مع تقبل الاختلاف والتعامل مع المواقف بحكمة واتزان. وهذه الصفات لا تولد مع الإنسان، هي تكتسب بالتربية والتوجيه والممارسة اليومية داخل الأسرة أولاً، وكتبدأ عملية بناء الشخصية منذ الطفولة، وكيحتاج طفل للشعور بالأمان والحب والاهتمام قبل كل شيء حتى يكبر سليم نفسيا. ومن اللي كيلقى الطفل من والديه هاد الاهتمام والتشجيع على التعبير على أفكاره وكيمنحوه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات المناسبة لسنه كيشعر بقيمته وكيتزاد احترامه لذاته. هاد المراحل في التربية أكد عليها علم النفس اللي كيأكد أيضا على أن الأسرة إذا كانت كتعتمد على التوبيخ المستمر أو السخرية من أخطاء الطفل وكتأمره بالسكوت في كل مرة لأنه حشومة يقول رأيه، فهذا الأسلوب هو اللي كيضعف شخصيته وكيخليه يفقد الثقة بنفسه، لأن أسلوب الوالدين في التعامل مع الأبناء كيلعب دور حاسم في تكوين شخصيتهم. لذلك الحزم المصحوب بالحنان والحب والتوجيه القائم على الحوار والإقناع كيحققوا نتائج أفضل من العنف أو القسوة أو التدليل المفرط. فالطفل اللي غيكون فرد مسؤول في المستقبل كيحتاج لحدود واضحة كتنظم سلوكه، لكن في نفس الوقت كيحتاج للاحترام والتقدير حتى يولف الانضباط على اقتناع وماشي لأنه خايف. ومن أهم الوسائل اللي كتساهم في تقوية شخصية الفرد داخل الأسرة حسب علم النفس تعليمه تحمل المسؤولية من الصغر، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تكليفه ببعض المهام المنزلية المناسبة لسنه وتشجيعه على إنجازها بنفسه مع الثناء على جهوده حتى ولو ما كانش أداؤه كامل، لأن المسؤولية كتنمي عنده روح المبادرة والاستقلالية وكتجعله أكثر استعداد لمواجهة متطلبات الحياة في المستقبل. دور الأسرة أيضا ما كيوقفش عند التربية الأخلاقية فقط، ولكن كيمتد لتنمية القدرات العقلية والفكرية للأبناء في تشجيعهم على القراءة وعلى آداب الحوار وعلى طرح الأسئلة وعلى احترام آرائهم. هاد الجوانب كتساعدهم على تكوين شخصية واعية قادرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات السليمة، وكتمنحهم فرصة التعلم من الأخطاء ديالهم بدون مبالغة في العقاب، حتى يكونوا شخصية أكثر نضج وثقة. أيضا خاص تقديم في كل مناسبة القدوة حسنة وماشي من أجل المقارنة أو التعجيز، لأنها كتعتبر ضمن أقوى وسائل التربية. فالطفل الصغير كيتعلم من السلوكيات والأفعال للوالدين ديالو كيقولوها وأيضا كيطبقوها في حياتهم، بحال الصدق والأمانة والشجاعة وعدم الغش، وغالبا ما كيكتسب هاد الصفات بشكل تلقائي. أما إذا وجد تناقض بين الأقوال والأفعال يقدر يفقد ثقته في التوجيهات اللي كيتلقاها، وغيكون الشارع هو المكان اللي غياخد منه للأسف فقط الأسوأ ما في السلوكيات، لأن التربية كتبدأ من هذه الأمور، والقدوة الحسنة كتخلي أثر عميق في نفوس الأبناء وهي اللي كترشدهم. فتكوين شخصية قوية بالنسبة للفرد خاصو ياخد أسسها من الأسرة اللي عندها دور، وهي اللي قادرة تحميه من كل سلوك غيأثر سلبا على مستقبله وتوجيهه في كل مراحل حياته حتى يشتد عوده، مع متابعة أيضا واعية من الوالدين لأنها غتساعده على التمييز بين النافع والضار بالنسبة لحياته، حتى ينعم بحياة مستقرة وآمنة ويحميوه من التأثر بالسلوكيات السلبية المنتشرة في الشارع وفي بعض الأماكن وفي العالم الافتراضي. من جهة أخرى، التربية القائمة على الاحترام المتبادل داخل الأسرة كتساهم في إعداد أفراد قادرين على بناء علاقات اجتماعية ناجحة وعلى الاندماج في المجتمع وعلى التسامح والصبر وضبط النفس، الأمر اللي كيكسبهم مهارات اجتماعية كتجعلهم ناجحين في حياتهم الشخصية والمهنية. حسب علم النفس، الكلمة الطيبة والثناء الصادق والاحتفال بالإنجازات الصغيرة وتجاوز بعض الأخطاء مع التنبيه لها كتدفع الطفل يجتهد، وفي المقابل تقليل من شأن إنجازاته الصغيرة تقدر تحبطه وتفقده الدافعية. ودراسات تربوية ونفسية عديدة كتأكد أن السنوات الأولى من عمر الطفل هي المرحلة الأكثر تأثيراً في تكوين شخصيته، وكتشكل خلالها معظم عاداته واتجاهاته الأساسية. لذلك الاستثمار في التربية الأسرية هو استثمار في مستقبل الفرد والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: إسدال الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. بطنجة المتوسط اعتماد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبة 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. إلى التفاصيل، أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مار القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
5: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شعفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدية. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
7: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026 إذا تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
8: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمال لها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
7: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام التذكرة محددة التاريخ والساعة التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والنضر وسبتة، والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري. جهويا تم اليوم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم من 10 إلى 13 غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مناسبة لتقييم تقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. دولية داخليا عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع صفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. أعود إليك إسماعيل الملكي.
5: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر تسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
7: وفي البرتغال دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة فائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. وأفادت الوزارة في بيان بأنه تم توقيف أحد المشبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضاء. وأورد المصدر أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع مساء الاثنين عندما اندلع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهم النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية حيث نقلت إلى مستشفى ساو جوزيه. ورياضيا، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. وأضاف المصدر ذاته في بلاغ نشر على موقع رسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد قنطري توفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخاض تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. بعد الضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لسيدات 2027 بالبرازيل، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم لسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلقي نظيرها الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026. وبعد مسار مميز في البطولة، لبؤة الأطلس ستدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلالها المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا 0-4 وجزائر 0-1 والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا بهدف لهدفين في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
9: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في نشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش. والبداية بالعناوين. المديرية العامة للضرائب تعلن أن آخر أجل لأداء عدد من التزامات الضريبية فاتح شتنبر المقبل. بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إبراز الفرص الاستثمارية بإقليم تيزنيت للمغاربة المقيمين بالخارج. البرتغال تستقطب أزيد من 500 مليون يورو من الاستثمارات الفندقية في 6 أشهر. وفي التفاصيل، ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. المديرية أوضحت في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، ومؤسسات الائتمان، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. احتضنت عمالة إقليم تيزنيت لقاء بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج المنظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030. كنزة بخاري والتفاصيل.
13: عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري أكد في كلمة له بالمناسبة أن تخليد هذه المناسبة الوطنية يشكل فرصة لإعادة تأكيد التزام المغرب تجاه جاليته المقيمة بالخارج وتعزيز قنوات التواصل مع هذه الفئة والإصغاء إلى انشغالاتها وتطلعاتها. وبعد أن أبرز العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم، استعرض السيد الجوهري الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف استقبال الجالية المغربية وتوطيد آليات الدعم الموضوعة رهن إشارتها، مشددا على ضرورة تحسين التواصل معها وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
12: وإلى البرتغال، استقطب القطاع الفندقي استثمارات بقيمة 508 ملايين يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع قدره 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الأشهر 18 الماضية تجاوزت الاستثمارات في القطاع الفندقي البرتغالي 1 مليار يورو عبر 19 صفقة، فيما برز مستثمرون من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الفاعلين في السوق. وتأتي هذه الدينامية في سياق استمرار نمو النشاط السياحي، إذ بلغ عدد ليالي المبيت في المؤسسات السياحية 28.74 مليون ليلة خلال النصف الأول من السنة، بزيادة 1.5% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد نزلاء حوالي 3%. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، في أمان الله.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
15: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، ومن خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر، فهما بطبيعة الحال كصلب يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
14: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة الاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
16: لبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله، احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتاحين بلادنا.
17: جميع الخدمات كاينة متوفرة في المغرب الحمد لله، إذا راه كنمشيو ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا من الجالية، ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
14: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو. الخبر من المصدر.
18: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم، مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأوراش الوطنية.
19: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالتنا.
18: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الدار البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي نستضيف فيها السيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. أهلا بك السيدة طريشة، سعداء بصدافتك اليوم في هذا اللقاء الخاص. بداية قطاع التكوين المهني حظي بعناية ملكية سامية خاصة جعلت من الاستثمار في الإنسان أولوية أساسية. كيف ترجمت هذه العناية إلى إصلاحات وأوراش غيرت موقع التكوين المهني في بناء كفاءات المغرب؟
0: الدينامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع رأس المال البشري وفئات الشباب في صلب أولويات التنمية، وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج السوسيو-اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مباشرة للرؤية الملكية المتبصرة، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة طريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في 3 اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول 5 مشاريع مهيكلة ومتكاملة. أهم المشروع الأول تأهيل المندمج لمنظومة التكوين الوطنية بما يضمن إعادة تأهيل العرض التكويني وتنويع الشعب وإصلاح وعصرنة فضاءات التكوين، وكذلك توفير الوسائل والمعدات والآليات التقنية والبيداغوجية الضرورية للتكوين. بالنسبة للمشروع الثاني اهتم بخلق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني بما عرف بمدن المهن والكفاءات بعدد 12 مدينة واحدة بكل جهة من جهات الترابية. بالنسبة للمشروع الثالث لخريطة الطريق نصب على تحديث المناهج البيداغوجية وتبني معايير جديدة للجودة، في حين اهتم المشروع الرابع بفئة الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع غير المهيكل من خلال تقديم عرض تكويني ومواكبة وخدمات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم. في الأخير كان المشروع الخامس اللي اهتم بتصميم وإرتفاع

0: نجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
1: في إطار هذه العناية، كيف أسهمت الإصلاحات التي عرفها القطاع في تعزيز جودة التكوين وتأهيل الرأسمال البشري؟
0: حرص معها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة عقود على توفير منظومة تكوينية توفر تكافؤ الفرص من خلال وضع جهاز تكويني وطني يأخذ بعين الاعتبار مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. فبالنسبة للعرض التكويني اللي عندنا حاليا تفوق قدرته الاستيعابية 410 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، يشمل جميع الجهات الترابية، أزيد من 29 قطاع مهني يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتين أساسيتين، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين الأساسي المتوج بديبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض التكوين التأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو لتقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات. بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول، واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل التكوين في المجال القروي. كيتوفر المكتب كذلك على 60 أكثر أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء. كانت توفر كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما يخص لو سينماش ديال مدينة سلا والأقطاب الجهوية التابعة ليه، بالإضافة إلى المركزين اللي قمنا بالافتتاح ديالهم في طنجة، كل من طنجة ومكناس، مع بشراكة مع مؤسسة للا أسماء للشباب الصم والبكم. زيادة على هذا يوفر المكتب عرض تكويني مخصص للأشخاص الذين يزاولون عمل من خلال عرض التكوينات المسائية، يضاف إليهم الباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع غير المهيكل واللي خصهم المشروع الرابع لخريطة الطريق بعرض تكوين تأهيلي قصير المدى يمكنهم بشكل مستمر مدى الحياة من تطوير مهاراتهم وكفاءتهم تقنية والذاتية. وأخيرا الخدمة اللي كانوا ولا الفئة الأخيرة للشباب اللي كنستقطبوهم هم حاملي المشاريع، بحيث أن المكتب كيوفر مواكبة خاصة لحاملي المشاريع من أجل ترجمة الأفكار ديالهم إلى مقاولة ذاتية على أرض الواقع.
1: هذا يحيلنا لسؤال آخر. اليوم الاقتصاد يتغير بسرعة مع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي مع ظهور مهن جديدة، كيف تواكب منظومة التكوين المهني هذه التحولات وتستجيب لحاجيات سوق الشغل، وما الدور الذي تلعبه اللغات في إعداد كفاءات مؤهلة؟
0: بالنسبة للمكتب ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني، راهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج محينة يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجية سوق الشغل، وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي. بالإضافة إلى المهارات التقنية، ترمي هذه البرامج إلى صقل الكفاءات الناعمة أو المهارات الذاتية، والتي تمثل 30% من برامج التكوين، وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية. بالنسبة لتعلم اللغات، تبنى

0: أنا المكتب منذ سنة 2019 برنامجا هجينا on blended learning يجمع بين الوحدات الحضورية والتعلم عن بعد، كما اقتنى منصة معترف بها دوليا لتعلم اللغات تعتمد الإشهاد حسب الإطار الأوروبي بالنسبة للغة الفرنسية والإطار الأمريكي بالنسبة للغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة من اللغات الأخرى، ويستلزم استكمال التكوين والحصول على الدبلوم، استكمال عدد من الوحدات والمستويات في تعلم اللغات حسب الشعبة والتخصص. أعطينا كذلك اهتمام كبير للتحول الرقمي في تنزيل خريطة الطريق، اعتبارا للتحول الرقمي الذي يشمل جميع المنظومات الاقتصادية وجميع المهن. بالتالي تعاملنا معه من 5 زوايا مختلفة. تعاملنا مع المجال الرقمي أولا كقطاع اقتصادي من خلال تطوير عرض تكويني يتماشى والحاجيات الحديثة لهذا المجال، ويشمل بالإضافة إلى مهن المجال الرقمي المهن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال عرض وطني يزيد عن 83 ألف مقعد بيداغوجي في السنة وأزيد من 60 تخصص. تعاملنا مع المجال الرقمي كذلك كفاءة أفقية كتهم جميع المهن والتخصصات من خلال اعتماد المنصات والوسائل الرقمية وللوجيسيال دو ريفيرانس بالنسبة لجميع المهن. تعاملنا معه كذلك كمهارة ذاتية وكإحدى الكفاءات الناعمة الأربعة للسوفت سكيلز اللي اعتمدناهم، وقمنا بتطوير وحدة للثقافة والوسائل الرقمية المحتويات ديالها كتغير حسب الشعبة والتخصص، وقمنا بتعميم ديالها في جميع برامج التكوين الأساسي. الهدف منها هو أن يتمكن الخريجون من التعامل بارتياحية مع الوسائل الرقمية، وكذلك أننا نمكنهم من أساسيات التطوير والبرمجة الرقمية. أخيرا اعتمدنا كذلك التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، وطورنا واحد المجموعة ديال المنصات من أجل اعتماد هذا النمط الجديد e-learning ولا blended learning. هذه المنصات منها OFPPT Lang، منها OFPPT Academy، OFPPT Digital OFPPT Automobile. في الأخير أو الزاوية الأخيرة اللي شفنا منها المجال الرقمي هي عبر اعتماد وسائل ديجيتال تولز في جميع برامج التكوين من خلال اعتماد الطابعات ثلاثية الأبعاد ولا المحاكاة للسيمولاتور في مختلف المجالات، منها المجال شبه الطبي، المجال الصناعي بحالنا للسيمولاتور دو بانتشور دو سوداج دو إطفاء الحرائق لا ديفونس كونتر انسندي، بالإضافة إلى محاكاة سياقة العربات الثقيلة.
1: السيدة لبنى طريسة، بصفتكم المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الرؤية الملكية جعلت من تكافؤ الفرص أساساً للتنمية. ما هي اليوم شروط الولوج إلى التكوين المهني، وكيف تعملون على جعل التكوين المهني أكثر جاذبية لدى الشباب؟
0: لا يمثل السن عائقا لولوج التكوين، حيث يبقى عرض التكوين التأهيلي يمكن الولوج إليه لجميع الفئات العمرية دون تحديد أو تسقيف الولوج في سن معينة. فيما يخص التكوين الأساسي يبقى الولوج إليه ممكن للشباب ما بين 16 و 30 سنة، ويشترط كل من مستوياته الأربعة استكمال مستوى دراسي معين. فبالنسبة لمستوى التخصص يمكن الولوج إليه بالنسبة للتلاميذ الذين استكملوا التعلم الابتدائي. فيما يخص التخصص وفيما يخص المستوى التأهيلي يمكن الولوج إليه بالنسبة للشباب الذين استكملوا التعليم الإعدادي. فيما يشترط المستوى التقني الحصول على مستوى البكالوريا، ويبقى تقني المتخصص ممكنا بالنسبة للحاصلين على البكالوريا. فيما يتعلق بالجاذبية، سجلنا في السنوات الأخيرة إقبالا واهتماما متزايدين على التكوين المهني، وهو الشيء الذي تترجمه الأرقام سنة بعد سنة من خلال تحسن ملموس في المعدلات المحصلة عليها من جهة، وكذلك تسجيل أرقام مهمة في عدد طلبات التسجيل بكل مقعد بيداغوجي والتي تصل إلى 4 طلبات لكل مقعد في المتوسط، تصل كذلك إلى 15 طلب لكل مقعد على مستوى مدن المهن والكفاءات، وحتى إلى 40 طلب للمقعد الواحد في بعض التخصصات من بينها المهن الشبه طبية.
1: نعم، إذا كان الرأسمال البشري في صلب هذا الورش، ما الدور الذي تطلع به الكفاءات والأطر التكوينية في ضمان جودة التكوين والارتقاء بمستوى المؤسسات؟
0: يعد رأس المال البشري المؤهل والمحفز دعم أساسية لتحسين جودة التكوين، فهو الضامن الفعلي لنجاح عملية التكوين من خلال تأطير مقرب وناجح للمتدربين من جهة، وكذلك استعمال أمثل للوسائل والمعدات والتقنيات البيداغوجية المتوفرة من جهة أخرى. من أجل ذلك انخرطنا منذ سنة 2019 في سياسة توظيف طموحة من خلال توظيف ما متوسطه 1000 مستخدم جديد كل سنة، سعيا منا إلى تجديد رأس مالنا البشري وتعويض الجيل الأول من مستخدمي المكتب الذين أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى الرفع من مستوى والتأطير على الشقين في الشقين التقني والبيداغوجي. بالإضافة إلى هذا قمنا بخلق مجموعة جديدة من المهام والخدمات تشمل التوجيه والمراقبة المقربة للتكوين وتسيير المشاريع ومواكبة ريادة الأعمال والابتكار.
1: كسؤال أخير، بعد هذه الأوراج والإصلاحات، كيف ترسمون مستقبل التكوين المهني بالمغرب في ظل العناية الملكية الدائمة والمتواصلة؟ وما الذي تنتظرونه من المنظومة لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة مغربي المستقبل؟
0: على المدى القريب نحن بصدد إعداد الدخول التكويني المقبل انطلاقا من شهر شتنبر، والذي سيعرف استكمال افتتاح المدن 3 المتبقية للمهن والكفاءات والتي تخص جهة فاس مكناس، درعة فيلالت وقلمي موادنون، إضافة إلى أن الموسم سيعرف افتتاح 19 مؤسسة تكوينية جديدة موزعة على مختلف جهات المملكة. نحن كذلك بصدد استكمال تنزيل خارطة الطريق المرتبطة بالفترة ما بين 2019 و2026، ونحتاج إلى وسائل مادية وبشرية مهمة لاستكمال تنزيل المشروع الأول الذي يهم تأهيل المندمج للمنظومة التكوينية برمتها. في نفس الوقت وموازاة مع ذلك نعمق التفكير وكذلك صياغة برنامج التنمية المرتبط بالفترة ما بين 2027 و2032، وبشكل عام تبقى المنظومة بحاجة إلى انخراط أكثر فعالية لمختلف الفاعلين المهنيين والاقتصاديين والجهويين من أجل رفع تحديات المستقبل وضمان إنجاح تطويرها بشكل مستمر.
1: شكرا لكم السيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاشي الشغل على المشاركة معنا في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، وشكرا لكم مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط، انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاستفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ 5 أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، و4 علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوده.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. إصدار الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. يتنجى المتوسط اعتماد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبة 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. إلى التفاصيل. أصدر الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مار القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
2: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقة جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شعفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
1: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو 1 شتنبر 2026 إذا تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية وفاء حلق في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
1: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام التذكرة محددة التاريخ والساعة التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والنظر وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري. جهويا تم اليوم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم من 10 إلى 13 غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مناسبة لتقييم تقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. دوليا عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. عودة إليك إسماعيل الملكي.
2: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع سفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
1: وفي البرتغال دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. وأفادت الوزارة في بيان بأنه تم توقيف أحد المشبه في تورطهم في الحادث مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضاء. وأورد المصدر أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع مساء الاثنين عندما اندلع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهم النار في اتجاه الآخر غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية حيث نقلت إلى مستشفى ساو جوزيه. ورياضيا أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. وأضاف المصدر ذاته في بلاغ نشر على موقع رسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد قنطري توفر على مسار رياضي حافل حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخاض تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. عهد الضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم لسيدات 2027 بالبرازيل. يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم لسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيرها الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026. وبعد مسار مميز في البطولة لبؤة الأطلس تدخلن محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرن خلالها المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا 0-4 والجزائر 0-1 والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا بهدف لهدفين في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: في مناسبة تستحضر أهمية حسن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج احتضنت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مائدة مستديرة نظمت بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة وخصصت لمناقشة سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يندرج في إطار مواكبة عملية مرحبة ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
6: هذا اللقاء كان فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات، كذلك كانت مناقشة ديال مجموعة الإكراهات والإشكالات اللي يمكن تتواجه أفراد الجالية والسبل الكفيلة بمعالجتها.
5: هذا اللقاء شكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
7: في إطار عملية مرحبة والعناية بالجالية وحاولنا نوصل رسالة عنا رسلنا شخصيا وعن الجالية عموما عنا ما نمثلوها يا غير بعد الله منها.
5: هذه المبادرة تعكس انخراط الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء ومختلف الشركاء في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لتطلعات وانتظارات مغاربة العالم ويعزز ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
8: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو
4: أخبار المغرب والعالم.
9: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزواج الثانوية الأمغارية، ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
9: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حرائق الغابات بإندونيسيا أجبرت السلطات على إغلاق عشرات المدارس، وذلك لحماية التلاميذ من هذه الحرائق مع بدء موسم جفاف طويل وشديد تفاقمه ظاهرة إلنينيو وحالة سحب ودخان الناجمة عن حرائق الغابات، دون متابعة عشرات الآلاف من التلاميذ في جزيرة بورنيو دراستهم في وقت امتد فيه تأثير الضباب الدخاني إلى الجارة ماليزيا، مما دفع إدارة الأرصاد الجوية بها إلى حث المواطنين على ملازمة منازلهم. كما سجل مؤشر تلوث الهواء مستوى غير صحي بلغ 190، وذلك ببلدة سريان بولاية سراواك شرق البلاد. وعلى مستوى التدخلات الميدانية، يواصل رجال الإطفاء لليوم التاسع مكافحة حريق بمنتزه وطني في جزيرة جواء على مساحة 900 هكتار، لترتفع بذلك المساحات المتضررة من الحرائق عبر أنحاء البلاد منذ بداية العام إلى أزيد من 107,000 هكتار، وهو ما يمثل ضعف المساحة المسجلة خلال سنة 23 و2000. وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فقد تمت تعبئة أزيد من 48,000 عنصر لمكافحة الحرائق عبر 60 مقطعات، وكان وزير الأمن قد أكد الاثنين نشر 43 مروحية وما يصل إلى 15 طائرة ثابتة الجناحين لتنفيذ عمليات تلقيح السحب بهدف تحفيز هطول الأمطار عند توفر السحب اللازمة. وتأتي هذه التطورات في وقت أفادت فيه وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية بأن متوسط حرارة الهواء بلغ خلال شهر يوليوز الماضي 27 درجة مقارنة بالمتوسط الشهري الاعتيادي المتمثل في 26 درجة فاصل 2، متوقعة أن تشهد البلاد موسم جفاف أكثر حدة وأطول وأكثر عرضة للحرائق هذا العام. وبحسب الوكالة فإن هذا التدهور البيئي يعزى جزئيا إلى التأثير المباشر لظاهرة النينيو المناخية التي تسبب ارتفاعا في درجة حرارة المياه السطحية بالمحيط الهادئ الاستوائي وتغيرات كبيرة في أنماط الطقس عالميا، إذ يرجح الخبراء أن تكون الدورة الحالية الأكثر قوة على الإطلاق مدفوعة بتداعيات الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو، ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: إصدار الستار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. يتنجى المتوسط اعتماد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبة 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. إلى التفاصيل. أصدر الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مار القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس، الذي يراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
2: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شعفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للروم الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
1: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026 إذا تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية وفاء حلق في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
1: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام التذكرة محددة التاريخ والساعة التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والنضر وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري. جهويا تم اليوم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحصيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم من 10 إلى 13 غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مناسبة تقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. دوليا عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صفارات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. عود إليك إسماعيل الملكي.
2: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
1: وفي البرتغال دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غدات إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. وأفادت الوزارة في بيان بأنه تم توقيف أحد المشبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤولية تحت إشراف الشرطة القضائية. الجنائية. وأورد المصدر أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع مساء الاثنين عندما اندلع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى مستشفى ساو جوزيه. ورياضيا، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. وأضاف المصدر ذاته في بلاغ نشر على موقع رسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد قنطري توفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخاض تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. بعد الضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لسيدات 2027 بالبرازيل، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم لسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث واليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلقي نظيرها الكاميروني غدا الأربعاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026. وبعد مسار مميز في البطولة، لبؤة الأطلس ستدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلالها المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا 0-4 وجزائر 0-1 والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا بهدف لهدفين في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
11: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
12: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
14: كما كتعرفوا جميع أن هذا اليوم الوطني كيجي تحت العناية السامية لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وأنه أعطى واحد المكانة خاصة للمغاربة ديال المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة ديالهم والمواكبة ديالهم وكذلك الإشراك ديالهم من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهة مراكش آسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة وصويرة موكادور، من أجل القرب، من أجل الإنصات، من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة، شنو هما الإمكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
13: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة إقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
17: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خص بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب ببلدهم الأم وبإقليم سطات خاصة.
16: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
19: ريم راديو.
4: ريم راديو. حالة الطقس.
19: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى ورحمنة. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: أهلا بكم في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي نستضيف فيها السيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاشي الشغل. أهلا بك السيدة طريشة، سعداء باستضافتك اليوم في هذا اللقاء الخاص. بداية، قطاع التكوين المهني حظي بعناية ملكية سامية خاصة جعلت من الاستثمار في الإنسان أولوية أساسية. كيف ترجمت هذه العناية إلى إصلاحات وأوراش غيرت موقع التكوين المهني في بناء كفاءات المغرب؟
1: الدينامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع الرأس المال البشري وفئات الشباب في صلب أولويات التنمية، وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج السوسيو اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مباشرة للرؤية الملكية المتبصرة، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة الطريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في 3 اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول 5 مشاريع مهيكلة ومتكاملة. أهم المشروع الأول تأهيل المندمج لمنظومة التكوين الوطنية بما يضمن إعادة تأهيل العرض التكويني وتنويع الشعب وإصلاح وعصرنة فضاءات التكوين، وكذلك توفير الوسائل والمعدات والآليات التقنية والبيداغوجية الضرورية للتكوين. بالنسبة للمشروع الثاني، اهتم بخلق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني بما عرف بمدن المهن والكفاءات بعدد 12 مدينة واحدة بكل جهة من جهات الترابية. بالنسبة للمشروع الثالث لخريطة الطريق، نصب على تحديث المناهج البيداغوجية وتبني معايير جديدة للجودة، في حين اهتم المشروع الرابع بفئة الباحثين عن عمل

0: في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، هو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل ملموس على جاذبية التكوين كمسار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
1: في إطار هذه العناية، كيف أسهمت الإصلاحات التي عرفها القطاع في تعزيز جودة التكوين وتأهيل الرأسمال البشري؟
0: حرص مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة عقود على توفير منظومة تكوينية توفر تكافؤ الفرص من خلال وضع جهاز تكويني وطني يأخذ بعين الاعتبار مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. فبالنسبة للعرض التكويني اللي عندنا حاليا تفوق قدرته الاستيعابية 410 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، يشمل جميع الجهات الترابية، أزيد من 29 قطاع مهني يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتين أساسيتين، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين الأساسي المتوج بديبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض التكوين التأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو لتقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات. بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول، واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل التكوين في المجال القروي. كان يتوفر المكتب كذلك على 60 أكثر أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء. كانت توفر كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما يخص لو سينماش ديال مدينة سلا والأقطاب الجهوية التابعة ليه، بالإضافة إلى المركزين اللي قمنا بالافتتاح ديالهم في طنجة، كل من طنجة ومكناس، مع بشراكة مع مؤسسة للا أسماء للشباب الصم والبكم. زيادة على هذا يوفر المكتب عرض تكويني مخصص للأشخاص الذين يزاولون عمل من خلال عرض التكوينات المسائية، يضاف إليهم الباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع غير المهيكل واللي خصهم المشروع الرابع لخريطة الطريق بعرض تكوين تأهيلي قصير المدى يمكنهم بشكل مستمر مدى الحياة من تطوير مهاراتهم وكفاءتهم تقنية وذاتية. وأخيرا الخدمة اللي كانوا ولا الفئة الأخيرة للشباب اللي كنستقطبوهم هم حاملي المشاريع، بحيث أن المكتب كيوفر مواكبة خاصة لحاملي المشاريع من أجل ترجمة الأفكار ديالهم إلى مقاولة ذاتية على أرض الواقع.
1: هذا يحيلنا لسؤال آخر. اليوم الاقتصاد يتغير بسرعة مع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي مع ظهور مهن جديدة. كيف تواكب منظومة التكوين المهني هذه التحولات وتستجيب لحاجيات سوق الشغل؟ وما الدور الذي تلعبه اللغات في إعداد كفاءات مؤهلة؟
0: بالنسبة للمكتب ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني، رهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج محينة يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجية سوق الشغل، وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي، بالإضافة إلى المهارات التقنية. ترمي هذه البرامج إلى صقل

0: كفاءات ناعمة أو المهارات الذاتية والتي تمثل 30% من برامج التكوين، وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية. بالنسبة لتعلم اللغات، تبنى المكتب منذ سنة 2019 برنامجا هجينا Blended Learning يجمع بين الوحدات الحضورية والتعلم عن بعد، كما اقتنى منصة معترف بها دوليا لتعلم اللغات تعتمد الإشهاد حسب الإطار الأوروبي بالنسبة اللغة الفرنسية والإطار الأمريكي بالنسبة للغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة من اللغات الأخرى، ويستلزم استكمال التكوين والحصول على الدبلوم، استكمال عدد من الوحدات والمستويات في تعلم اللغات حسب الشعبة والتخصص. أعطينا كذلك اهتمام كبير للتحول الرقمي في تنزيل خريطة الطريق، اعتبارا للتحول الرقمي الذي يشمل جميع المنظومات الاقتصادية وجميع المهن. بالتالي تعاملنا معه من 5 زوايا مختلفة. تعاملنا مع المجال الرقمي أولا كقطاع اقتصادي من خلال تطوير عرض تكويني يتماشى والحاجيات الحديثة لهذا المجال، ويشمل بالإضافة إلى المهن المجال الرقمي المهن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، من خلال عرض وطني يزيد عن 83,000 مقعد بيداغوجي في السنة وأزيد من 60 تخصص. تعاملنا مع المجال الرقمي كذلك كفاءة أفقية كتهم جميع المهن والتخصصات بيتم من خلال اعتماد المنصات والوسائل الرقمية وللوجيسيال دو ريفيرانس بالنسبة لجميع المهن. تعاملنا معه كذلك كمهارة ذاتية وكأحد وكإحدى الكفاءات الناعمة الأربعة للسوفت سكيلز اللي اعتمدناهم، وقمنا بتطوير وحدة للثقافة والوسائل الرقمية. المحتويات ديالها كتغير حسب الشعبة والتخصص، وقمنا بتعميم ديالها في جميع برامج التكوين الأساسي. الهدف منها هو أن يتمكن الخريجون من التعامل بارتياحية مع الوسائل الرقمية، وكذلك أننا نمكنهم من أساسيات التطوير والبرمجة الرقمية. أخيرا اعتمدنا كذلك التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، وطورنا واحد المجموعة ديال المنصات من أجل اعتماد هذا النمط الجديد en e-learning ولا en blended learning. هذه المنصات منها OFPPT Langue، منها OFPPT Academy، OFPPT Digital و OFPPT Automobile. في الأخير أو الزاوية الأخيرة اللي شفنا منها المجال الرقمي هي عبر اعتماد وسائل ديجيتال تولز في جميع برامج التكوين، من خلال اعتماد طبيعات ثلاثية الأبعاد ولا المحاكاة لسيمولاتور في مختلف المجالات، منها المجال شبه الطبي، المجال الصناعي بحالنا لسيمولاتور دو بانتشور دو سوداج دو إطفاء الحرائق لا ديفونس كونتر انسندي، بالإضافة إلى محاكاة سياقة العربات الثقيلة.
1: السيدة لبنى طريشة، بصفتكم المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الرؤية الملكية جعلت من تكافؤ الفرص أساسا للتنمية، ما هي اليوم شروط الولوج إلى التكوين المهني، وكيف تعملون على جعل التكوين المهني أكثر جاذبية لدى الشباب؟
0: لا يمثل السن عائقا لولوج التكوين، حيث يبقى عرض التكوين التأهيلي يمكن الولوج إليه لجميع الفئات العمرية دون تحديد أو تسقيف الولوج في سن معينة. فيما يخص التكوين الأساسي، يبقى الولوج إليه ممكن للشباب ما بين 16 و 30 سنة، ويشترط كل من مستوياته الأربعة استكمال مستوى دراسي معين. فبالنسبة لمستوى التخصص يمكن الولوج إليه بالنسبة للتلاميذ الذين استكملوا التعلم الابتدائي. فيما يخص التخصص وفيما يخص المستوى التأهيلي، يمكن الولوج إليه بالنسبة للشباب الذين استكملوا التعليم الإعدادي. فيما يشترط المستوى التقني الحصول على مستوى البكالوريا، ويبقى تقني المتخصص ممكنا بالنسبة للحاصلين على البكالوريا. فيما يتعلق بالجاذبية، سجلنا في السنوات الأخيرة إقبالا واهتماما متزايدين على التكوين المهني، وهو الشيء الذي تترجمه الأرقام سنة بعد سنة من خلال تحسن ملموس في المعدلات المحصل عليها من جهة، وكذلك تسجيل أرقام مهمة في عدد طلبات التسجيل بكل مقعد بيداغوجي والتي تصل إلى 4 طلبات لكل مقعد في المتوسط، تصل كذلك إلى 15 طلب لكل مقعد على مستوى مدن المهن والكفاءات، وحتى إلى 40 طلب للمقعد الواحد في بعض التخصصات من بينها المهن الشبه طبية.
1: نعم، إذا كان الرأسمال البشري في صلب هذا الورش، ما الدور الذي تطلع به الكفاءات والأطر التكوينية في ضمان جودة التكوين والارتقاء بمستوى المؤسسات؟
0: يعد رأس المال البشري المؤهل والمحفز دعم أساسية لتحسين جودة التكوين، فهو الضامن الفعلي لنجاح عملية التكوين من خلال تأطير مقرب وناجح للمتدربين من جهة، وكذلك استعمال أمثل للوسائل والمعدات والتقنيات البيداغوجية المتوفرة من جهة أخرى. من أجل ذلك انخرطنا منذ سنة 2019 في سياسة توظيف طموحة من خلال توظيف ما متوسطه 1000 مستخدم جديد كل سنة، سعيا منا إلى تجديد رأس مالنا البشري وتعويض الجيل الأول من مستخدمي المكتب الذين أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى الرفع من مستوى والتأطير على الشقين في الشقين التقني والبيداغوجي. بالإضافة إلى هذا قمنا بخلق مجموعة جديدة من المهام والخدمات تشمل التوجيه والمراقبة المقربة للتكوين وتسيير المشاريع ومواكبة ريادة الأعمال والابتكار.
1: كسؤال أخير، بعد هذه الأوراش والإصلاحات، كيف ترسمون مستقبل التكوين المهني بالمغرب في ظل العناية الملكية الدائمة والمتواصلة؟ وما الذي تنتظرونه من المنظومة لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة مغربي المستقبل؟
0: على المدى القريب نحن بصدد إعداد الدخول التكويني المقبل انطلاقا من شهر شتنبير، والذي سيعرف استكمال افتتاح المدن 3 المتبقية للمهن والكفاءات والتي تخص جهة فاس مكناس، درعة فيلالت وقلميم ودنون، إضافة إلى أن الموسم سيعرف افتتاح 19 مؤسسة تكوينية جديدة موزعة على مختلف جهات المملكة. نحن كذلك بصدد استكمال تنزيل خارطة الطريق المرتبطة بالفترة ما بين 2019 و2026، ونحتاج إلى وسائل مادية وبشرية مهمة لاستكمال تنزيل المشروع الأول الذي يهم تأهيل المندمج للمنظومة التكوينية برمتها. في نفس الوقت وموازاة مع ذلك نعمق التفكير وكذلك صياغة برنامج تنمية المرتبط بالفترة ما بين 2027 و2032، وبشكل عام تبقى المنظومة بحاجة إلى انخراط أكثر فعالية لمختلف الفاعلين المهنيين والاقتصاديين والجهويين من أجل رفع تحديات المستقبل وضمان إنجاح تطويرها بشكل مستمر.
1: شكرا لكم السيدة لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاشي الشغل، على المشاركة معنا في هذا الحوار الخاص على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. وشكرا لكم مستمعينا على المتابعة، وإلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر.
3: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة وإقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
4: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خص بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب بهم بلد الأم وبإقليم سطات خاصة.
3: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
6: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هي فرصة للقاء مباشر لسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لا مركزة للدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
5: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم وفي مقدمتها موسم مولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأورش التنموية بالإقليم.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس،
7: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى ورحمنة، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح، وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوسة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: بعمالة صخيرة مارات جسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
3: تحتفي عمالة صخيرة مارة بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
4: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكنأخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
2: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: في مناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
3: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوموا به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنميه ديال هاد البلاد.
4: قامت الوكاله الحضريه الخنيفره باتخاذ مجموعه من الاجراءات من اجل مواكبه هذا المقام من خلال احداث خليه داخل المؤسسه من الاثنين الى الجمعه وخلال يوم السبت من طبيعه الحال خارج اوقات العمل، من اجل استقبال شكايات المواطنين والجاليه المغربيه المقيمه الخارج واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن.
2: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم، مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة، في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
7: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالتنا.
6: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برنامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة وإقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
9: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خص بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب بهم بلد الأم وبإقليم سطات خاصة.
5: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. المركز الجهوي للاستثمار يطلق قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم بطنجة. مغاربة العالم في صلب مشاريع التنمية الاقتصادية في أفق 2030 بفاس. وإبراز الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في إنجاح أوراش 2030 بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. وفي مستهل هذا العدد، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتروم القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز الجهوي للاستثمار. وتندرج القافلة في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية. وننتقل إلى فاس، حيث شكل موضوع إسهام مغاربة العالم في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها المملكة في أفق 2030 محور اجتماع نظم بفاس بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج. تفاصيل أوفى ياسين زكراوي.
10: هذا اللقاء التواصلي الذي نظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم الذين اطلعوا على فرص الاستثمار في الجهة وآليات المواكبة والتسهيلات الإدارية المتاحة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد لدائة الطالب الدور المحوري الذي يطلع به مغاربة العالم في مسيرة التنمية بالمملكة، مشيرا إلى أن مهاراتهم وخبراتهم وشبكات علاقاتهم في بلدان الإقامة تشكل ركيزة أساسية للاستثمار والابتكار ونقل الخبرة والمعرفة. السيد خالد دايت الطالب أشار إلى أن مساهمة مغاربة العالم تتجاوز البعد المالي لتشمل المشاركة في مختلف المشاريع الاستراتيجية التي تنجزها المملكة، ولا سيما من خلال سهامات الكفاءات المغربية العاملة في الشركات والجامعات ومراكز البحوث حول العالم، والتي تشكل قيمة مضافة تسهم في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
7: ودائما في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم، شكل موضوع المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهات بني ملال خنيفرة والي الجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. وشكل هذا اللقاء السنوي الذي حضره رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال ورؤساء الغرف المهنية والجماعات الترابية وممثل المصالح الأمنية واللامركزة والمؤسسات المالية والأبناك، إلى جانب ممثلي الجالية المغربية المقيمين بالخارج، مناسبة لإنصات والتواصل وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في خدمة التنمية المحلية والوطنية. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد بن رباك بالعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرأسمال البشري المغربي المقيم بالخارج، مبرزا أن اختيار شعار هذه السنة يجسد المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها الكفاءات المغربية والإرادة الراسخة للمملكة في تعبئة طاقتها من أجل إنجاح الأوراش الكبرى في أفق سنة 2030، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتطوير البنية التحتية، فضلا عن الاستعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد لهذا اليوم، إلى اللقاء.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
11: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
12: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
11: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
13: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد السهرة زوينة في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان أول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
14: كما كتشوفوا، راه الأجواء كتهضر على راسها صراحة، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
11: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
8: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
3: كما كتعرفوا جميع أن هذا اليوم الوطني كيجي تحت العناية السامية لسيدنا الله ينصرو، اللي ولا وأنه أعطى واحد المكانة خاصة للمغاربة ديال المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة ديالهم والمواكبة ديالهم وكذلك الإشراك ديالهم من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهة ديال مراكش الأسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة وصورة موكادور، من أجل القرب، من أجل الإنصات، من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة، شنو هما الإمكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
2: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والإنصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
6: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، من خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر، فهما من طبيعة الحال في صلب يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني الدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
2: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة الاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
7: يلبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله، احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتبط بلادنا.
8: جميع الخدمات كاينة متوفرة في المغرب الحمد لله، إذا راه كنمشيو ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا من الجالية، ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
5: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفص الحجام، والبداية بالعناوين. موجة الحر تمتد في فرنسا ورفع التأهب في 43 مقاطعة. شهر يوليوز الأشد حرارة في تاريخ الولايات المتحدة منذ سنة 1895. في إندونيسيا حرائق الغابات تجبر السلطات على إغلاق العديد من المدارس. أهلا بكم من جديد. الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن وضع 43 مقاطعة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر. مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر الثلاثاء في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. درجات الحرارة القصوى سجلت ارتفاعا في مختلف أنحاء البلاد لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية في المقاطعات الموضوعة تحت مستوى التأهب البرتقالي. كما تم وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التأهب البرتقالي طوال يوم الأربعاء، مع توقعات ببلوغ موجة الحر ذروتها المحتملة منتصف الأسبوع الجاري. ارتباطا بحرارة الجو دائما، وفي الولايات المتحدة الأمريكية شهر يوليوز الماضي كان الأشد حرارة على الإطلاق في تاريخ البلاد متجاوزا كافة الأرقام المسجلة منذ عام 1895. تفاصيل أوفى في تقرير عثمان الصولي.
11: بحسب الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط درجة الحرارة في الجزء القاري من البلاد 24.9 درجة خلال الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى المسجل منذ عام 1895. وقد شهدت البلاد قبابا حرارية ضخمة ومتعاقبة، وهي أنظمة جوية تحبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، ما تسبب في تسجيل درجات الحرارة قياسية امتدت من الساحل الشرقي إلى السهول الوسطى وولايات الجنوب الغربي، محطمة بذلك أكثر من 600 رقم قياسي شهري لدرجات الحرارة العليا والدنيا خلال هذا الشهر. العواقب البيئية الفورية لهذه الحرارة الشديدة تجلت في مواجهة ما يقارب من نصف الأراضي الأمريكية حالة من الجفاف بحلول نهاية الشهر. علماء المناخ في الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أوضحوا أن تكرار هذه الموجات الحرارية يرتبط ارتباطا مباشرا بالتغير المناخي العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
10: نختم من إندونيسيا. حرائق الغابات في البلاد تجبر السلطات على إغلاق العديد من المدارس لحماية التلاميذ تزامنا مع بدء موسم جفاف شديد تفاقمه ظاهرة النينيو. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
12: السحب والدخانية الناجمة عن حرائق الغابات حالت دون متابعة عشرات الآلاف من التلاميذ في جزيرة بورنيو دراستهم في وقت امتد فيه تأثير الضباب الدخاني إلى الجارة ماليزيا، مما دفع إدارة الأرصاد الجوية بها إلى حث المواطنين على ملازمة منازلهم. كما سجل مؤشر تلوث الهواء اليوم مستوى غير صحي بلغ 190، وذلك ببلدة سيريان بولاية ساراواك شرق البلاد. وعلى مستوى التدخلات الميدانية يواصل رجال الإطفاء لليوم التاسع مكافحة حريق بمنتزه وطني في جزيرة غاوا أتى على مساحة 900 هكتار، لترتفع بذلك المساحة المتضررة من الحرائق عبر أنحاء البلاد منذ بداية العام إلى أزيد من 107,000 هكتار، وهو ما يمثل ضعف المساحة المسجلة خلال سنة 2023. وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فقد تم التعبئة أزيد من 48,000 عنصر لمكافحة الحرائق عبر 6 مقاطعات. وكان وزير الأمن جاماري تشانياغو قد أكد نشر 43 مروحية وما يصل إلى 15 طائرة ثابتة الجناحين لتنفيذ عمليات تلقيح السحب بهدف تحفيز هطول الأمطار عند توفر السحب اللازمة.
10: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإيكولوجية. إلى اللقاء.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: بعمالة صخيرة مارا تجسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
14: تحتفي عمالة صخيرة مارا بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
15: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
13: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة وإقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
17: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خص بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب بهم بلدهم الأم وبإقليم سطات خاصة.
5: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
1: أخبار المغرب والعالم.
18: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
13: في مناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
20: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوموا به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنمية ديال هاد البلاد.
21: قامت الوكالة الحضرية الخنيفرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواكبة هذا المقام من خلال إحداث خلية داخل المؤسسة من الاثنين إلى الجمعة وخلال يوم السبت من طبيعة الحال خارج أوقات العمل، من أجل استقبال شكاية المواطنين والجالية المغربية المقيمة الخارج واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن.
13: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
1: ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم
0: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
22: ريم راديو.
23: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر عشر الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرض أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ خمسة أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، و4 علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه.
3: ريم راديو.
22: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
24: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم، مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة، في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
25: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالتنا.
24: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
3: أخبار المغرب والعالم.
26: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
24: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة

0: مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
1: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم وفي مقدمتها موسم مولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأورش التنموية بالإقليم.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: غيم راديو.
5: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاذ أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية، ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
2: غيم راديو.
3: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالدار البيضاء تم إبراز الدور الهام الذي تطلع به الجالية المغربية بالخارج في مواكبة الأوراش الاستراتيجية والتنموية التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة مقاطعة عين الشق بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء الذي ترأسته عامل عمالة مقاطعة عين الشق بشرى برادي تميز بمشاركة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الإدارية والأمنية والغرف المهنية والقطاع الخاص، وكذا فعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة برادي أن الجالية المغربية التي تزخر بكفاءات وخبرات علمية ومهنية واقتصادية متميزة تشكل رصيدا استراتيجيا لمواكبة الدينامية التنموية للمملكة وتعزيز إشعاع المغرب إقليميا ودوليا، ودعت في هذا السياق مختلف

0: المصالح المعنية إلى تعزيز آليات التواصل والمواكبة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تكثيف اللقاءات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والاقتصادي والعلمي، بما يمكن من التعرف بشكل أفضل على انتظاراتهم وتشجيع انخراطهم في المشاريع التنموية الوطنية. هذا وبالموازاة مع اللقاء، تم تنظيم مجموعة من الأروقة من طرف المؤسسات والمصالح الإدارية والتقنية التي قامت بعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة من طرفها لفائدة أفراد الجالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. البوادي المغربية، حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى بوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوسماسة بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوسماسة وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
8: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم، كنعرفوا أيضا بآليات تمويل، آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا لمغاربة العالم.
7: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: انغمس نيم كرة، انمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: في مناسبة تستحضر أهمية حسن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مائدة مستديرة نظمت بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة، وخصصت لمناقشة سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يندرج في إطار مواكبة عملية مرحبة، ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
11: هذا اللقاء كان فرصة
6: لتقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات. كذلك كانت مناقشة ديال مجموعة الإكراهات والإشكالات اللي يمكن تتواجه أفراد الجالية والسبل الكافية لمعالجة